0: أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون.
1: صدق الله العظيم.
2: أنصتنا خاشعين لآيات من القرآن الكريم تلاها القارئ فهد واصل.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة ربي وسلامه على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المستمع الكريم، أيتها المستمعة الكريمة، دروس وعبر من مشهد قرآني، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. قال الله تبارك وتعالى في سورة الذاريات: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، فقربه إليهم قال ألا تأكلون. فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. وقفنا أيها الأكارم عند قوله تبارك وتعالى: قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين، وذكرنا تعريفا

0: بسيطا للمجرمين، وذكرنا صفاتهم في اللقاء الماضي، فذكرنا أن من صفاتهم الاستكبار عن آيات الله تعالى وتكذيبها، ومن صفاتهم الكذب على الله بعبادة غيره والاستشفاع بما عبد. ونواصل اليوم صفات أخرى من صفات المجرمين، ومن ذلك الاستهزاء بالله ورسله. قال تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. هذا الأمر يقع فيه بعض الناس، يقعون في الإجرام لا يدري أنه مجرم، يتصف بصفات المجرمين، وإذا قيل له ماذا يعتذر يقول نفس الاعتذار، نخوض ونلعب، يعني أنا أمزح فقط، أنا ما أقصد. لا إله إلا الله، هذا أمر خطير. لاحظوا معي: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. الآن تجد البعض يستهزئ بالأحكام الشرعية الثابتة أو ببعض العبادات التي فرضها الله على عباده، تجد من يستهزئ بصلاتي كسوف الشمس وخسوف القمر، أو بصلاة الاستسقاء، أو يستهزئ بالتيمم، وذلك لأن الاستهزاء يدل على الاستخفاف، وأساس الإيمان تعظيم شعائر الله، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ولا يجتمع الاستخفاف والتعظيم بحال، وعلى هذا يكون المستهزئ بشرع الله من المجرمين، نسأل الله العافية. يعني والله شيء عجيب، كيف مسلم يستهزئ بأمور ثابتة في شرع الله عز وجل، سواء في القرآن مثل التيمم، أو مثل الأمور الثابتة في السنة مثل صلاة الخسوف أو الكسوف أو الاستسقاء، فهذه أمور عجيبة، وتجده يضحك بملء فيه ولا يدري أنه مجرم. وفي صفاف المجرمين والله شيء مرعب، شيء مخيف لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، نسأل الله تعالى العافية. ونواصل إن شاء الله تعالى حديثنا حول الدروس والعبر في هذا المشهد القرآني في اللقاء القادم، فإلى ذلك الموعد أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمنا لكم مواعظ وعبر من مشهد قرآني، إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم، تلاوة القارئ عبد السلام الوايلي.
3: أعوذ بالله من الشيطان.

0: استمعنا وإياكم أيها الأحبة لتلاوة عطرة بصوت القارئ عبد السلام الوايلي.
1: إذاعة القرآن الكريم، إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، من سلطنة عمان. بث على مدار الساعة. أهلا بكم. حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ محمد عباس.

أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة

كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب

قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت.

العالمين بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت

عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق

ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن

على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض

فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس

قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها

يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد

فيها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون

خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن

ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب.

0: المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم.
1: كنا مع تلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أيها الإخوة الكرام، نبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ عبد الرشيد بن شيخ علي صوفي.

0: استمعتم إلى آيات من الذكر الحكيم تلاوة القارئ الشيخ عبد الرشيد بن شيخ علي صوفي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة الأطفال بصوت ريم بنت مازن المغيري.
2: السلام عليكم، اسمي ريم المغيري، عمري 13 سنة.

0: العظيم.
1: صدق الله العظيم. كنتم تستمعون إلى تلاوة الأطفال بصوت ريم بنت مازن المغيري.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاري.

أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.

روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع القطوف، المواصفات القطوف.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بفضل ربكم ودامت متلألئة بهداه رحابكم، وحيا من يسعون عاملين متقنين في شتى الميادين، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. يجد المتأمل في تفاصيل هذا الكون الفسيح وزواياه البديعة وأرجائه المتقنة ما يتجلى من حكمة الخالق في بناء هذا الوجود بميزان دقيق وتقدير مذهل. يجد أنه تعالى جعل لكل شيء قدرا منضبطا ومواصفات محكمة تكفل ديمومة الكون وانتظامه، وتحفظ نظام العيش واستقامته، وتحقق توازن الحياة ونماءها إلى أن يشاء الله. ومن هذا المنطلق الإيماني يأتي أمر المواصفات والمقاييس العالمية التي خصص لها يوم للتذكير بشأنها، ليتذكر كل مؤمن مدلول الميزان، الميزان الذي أرساه الخالق في الخليقة لينتظم العباد في شؤونهم كافة فيما يتصل بضبط معاملاتهم التجارية والصناعية بعدل وإنصاف وإتقان، وفيما يعزز الأمان ويصون الأنفس ويحمي الأموال ويمنع التطفيف والخلل في ميادين الأرض، عمارة لهذا الكون وفق مراد بديعه تعالى. وتكمن أهمية المواصفات القياسية أو التقييس ووثائقها الفنية في كونها الأساس الذي به ضمان سلامة المنتجات والسلع وأمانها كالأغذية ووسائل النقل والأجهزة الكهربائية، لتكون مأمونة الاستخدام ولا تنطوي على مخاطر، مع تمكين استخدام أجهزة الاتصال والأنظمة المختلفة من العمل بصورة سلسة عبر المنافذ والحدود بين الدول كشبكات الاتصال والإنترنت ووصلات الكهرباء، مع تسهيل التجارة العالمية وإزالة ما يعوقها، وجود لغة معيارية مشتركة وموازين فنية جامعة وضوابط موحدة متوافق عليها تضمن النزاهة والعدالة وتوحيد الفهم وتزيل معوقات التواصل، ولها دورها المحوري في تحقيق أهداف ديمومة التنمية وصون البيئة وتقليل الانبعاثات الضارة، وتلك من الحقوق الإنسانية التي تنزل الشرع الشريف لحمايتها في رحاب مقاصده، حيث حصول الناس على حياة آمنة وتوفير المنتجات السليمة الخالية من الغش والضرر، وحفظ كرامتهم وتلبية حاجاتهم بإنصاف. وديننا الحنيف داع إلى تحري الدقة وإتقان الأعمال والالتزام بما يضمن الأمن والسلامة والعدالة. فهنيئا لمن يقفون متدبرين متأملين في عظمة التنظيم الإلهي في هذا الكون، متجهين في أعمالهم ومهامهم وشؤونهم إلى العدل والإحسان والرحمة والإتقان. بالله تصدح هذه الآفاق، هو ربها الباري، هو الخلاق، الشمس تشرق في الوجود بحمده، وتلى الأصيل الحمد والإشراق، والبدر سبح سابحا بسمائه، والحوت تشهد حمده الأعماق، والنجم والروض البهيج مسبح، وتزينت من حمده الأوراق، والريح تتلو حمده في جريها، والنهر سبح ماؤه الرقراق. فهيا بنا لله ربنا عاملين مخلصين على هداه، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. روائع
1: القطوف، كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني. روضات

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الأكارم، نستمع الآن إلى تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم بصوت القارئ خالد بن سعيد الحوسني.

0: كنا مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ خالد بن سعيد الحوسني.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم.

0: إعداد وتقديم علي بن سليمان الجهضم. سكن الروح.
1: أسعى إلى حفظ الوصال معا.
0: سكن الروح. تنفيذ مالك بن زاهر الحسني.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامج سكن الروح. نسأل الله تعالى أن يمن علينا بسكن الروح، وأن يجعل بيننا المودة والرحمة والألفة. في اللقاء الماضي كان حديثنا عن تغليب الإيجابية بين الزوجين، وحرص المؤمن على عدم تغليب الجانب السلبي، لأن تغليب الإيجابية بين الزوجين أدعى للألفة والمحبة، وذلك متوائم مع مبدأ حسن الظن ومراعاة القصور الذي يعتري الإنسان. يراعي الإنسان غيره من بني جنسه، فإذا كان يراعي غيره من أقاربه أو من زملائه في العمل، فإن مراعاة هذا القصور في شريك حياته سواء كان زوجا أو زوجة، ذلك من باب أولى. إذن هو أدعى للألفة والمحبة، وهو متوائم مع حسن الظن ومراعاة القصور الذي يعتري الإنسان. فكل بني آدم خطاء بطبيعته، يخطئ كثيرا، وخير الخطائين التوابون. وذكرنا أن الكمال في الورى عزيز، وإذا ما حاول الإنسان عبثا أن يبحث عن الكمال البشري الذي لا تشوبه شائبة، فسوف يرجع بخفي حنين، إذ ذلك متعذر في واقع الأمر، متعذر على الإنسان. لا يمكن أن يجد إنسانا لا عيب فيه، على أن الإنسان قبل أن يطلب الكمال في غيره عليه أن ينظر أولا، هل هو كامل في نفسه؟ هل هو كامل لا يعتريه نقص؟ فجوانب النقص وحالات الضعف المتعاقب على الإنسان تعتريه أيضا، فهو معرض بين مختلف الحالات النفسية مع تقلب أحوال الزمن، بين منشط ومكره، بين فرح وترح، بين إقبال وإدبار، بين علو همة في بعض الأحيان وفتور في بعض الأحيان، بين انتباه ونشاط، وبين سآمة وملل، وغير ذلك من الحالات المتقلبة المتعاقبة على الإنسان. فليطلب الإنسان الممكن في واقعه، فالممكن أن يتقبل الناس بالإيجابيات والسلبيات، وليحاول أن ينمي الإيجابيات وأن يقضي على السلبيات، وليسعى كما يقال إلى أفضل موجود. يقول الشاعر: ولست بمستبق أخا لا تلمه على شعث، أي الرجال المهذب، من في الناس من لا عيب فيه. وعلى كل حال، هذا المبدأ، مبدأ الإيجابية وحسن الظن والتعامل مع الطرف الآخر كما يقال بالنظر إلى الجزء الممتلئ من الإناء، تشير إليه كثير من الآيات القرآنية. هنا سنقف أيها الإخوة مع آيتين كريمتين تبين تغليب الإيجابية مع المؤمن، وتدعو المؤمن إلى النظر إلى الجانب المشرق في الآخرين. معنا آيتان من الذكر الحكيم. القرآن الكريم عندما يخاطب الإنسان يخاطب فيه عقله وروحه، ولا يخاطب فقط الروح ويخاطب العقل. لذلك إذا جئنا إلى هاتين الآيتين يتبين لنا كيف أن القرآن الكريم يخاطب العقل والقلب معا. طبعا هذا من إعجاز القرآن الكريم، فهو ليس خطابا فلسفيا. إذا جئنا إلى الجانب العقلي، ليس خطابا فلسفيا جافا يرسل الفكرة إلى العقل ولا يجد القلب لها غذاء، بمعنى الفكرة ليست مرسلة فقط إلى العقل والقلب لا غذاء له فيها. وليس هو في الجانب الآخر أيضا ليس خطابا عاطفيا مجردا من المضمون الفكري. بعض الخطابات العاطفية، بعض النصوص العاطفية

هي لا يجد العقل لها قبولا، إذ لا يجد لها مادة تناسبه. أما في القرآن الكريم يجمع بين الخطاب القرآني، يجمع بين العقل والقلب معا. لذلك نجد أن القرآن الكريم يأخذ بمجامع لب الإنسان، فهو مورد يعب من معينه العقل والقلب معا. ومن يتمكن من الحصول على هذا المورد العذب أو ينتفع بالقرآن الكريم؟ من تدبر آياته. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. نأتي إلى الآية الأولى. الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. هذه الآية تحذر الرجال من ظلم النساء، ونعرج قليلا على سبب النزول أو المعنى الذي تفيده هذه الآية. كان الناس في الجاهلية إذا مات الرجل سيطر قريبه، إذا كان هذا القريب أخا أو عما، على زوجة المتوفى، يسيطر عليها ويرى نفسه أحق بها من أي أحد آخر، ويمنعها عن غيره من الزواج، شاءت أم أبت، رضيت أم لم ترضى. فإن رغب هو فيها تزوجها على صداق يقرره هو بنفسه، دون الرجوع إلى رضاها ولا إلى مقدار الصداق الذي ترضى به. وإن لم يرغب فيها عضلها ومنعها من الزواج، إلا إذا وجد شخصا اختاره ورضي هو أن يزوجه هذه المرأة، بل قد يمتنع عن تزويجها حتى تعطيه شيئا من ميراث زوجها المتوفى، يضايقها حتى تعطيه شيئا من ميراثها من زوجها المتوفى أو جزءا من المهر في حالة الزواج. كذلك من الممارسات أن الرجل أيضا، كان في زمن الجاهلية أن بعض الرجال يعضلون الزوجات حتى تضطر لبذل مالها له مقابل أن يسرحها وأن يطلقها، فنهى الإسلام عن ذلك طبعا، وأمر بحسن العشرة. بل حتى مع كره الزوجة، في حال كره الزوجة حبب إليه إمساكها بالمعروف، ونص على أن الإنسان قد يكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فقد يجعل الله في هذه المرأة التي قد يكرهها لسبب ما، قد يجعل فيها خيرا كثيرا. هذا باختصار الآية الأولى. الآية الثانية قول المولى جل وعلا: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذه الآية تتحدث عن وجوب الجهاد، مع أن طبيعة النفس البشرية تكره الموت وتؤثر السلامة. وهنا يبين المولى جل وعلا أنه رب مكروه فيه خير عظيم ورب محبوب فيه شر عظيم. نلاحظ يا إخوان، إذا جئنا إلى المقارنة، نلاحظ في الآية الأولى قول المولى جل وعلا: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. هنا ذكر الجانب الإيجابي من الأمور التي قد يكرهها الإنسان في الظاهر، فربما يجعل الله تعالى في تلك المرأة خيرا كثيرا من حيث لا يدري. قد يكره الإنسان أمرا يكون فيه خير كثير له وهو لا يدري ما الخير الذي يتضمنه ذلك الشيء المكروه، فرب محنة أخرجت من رحمها منحة عظيمة. هنا نلاحظ أن النص القرآني اقتصر على الجانب على جانب النظرة الإيجابية فيما قد يكرهه الإنسان. فربما يكره الإنسان شيئا، مثلا يكره زوجته لأمر ما، ولكن قد يكون فيها خير كثير إن صبر واحتسب أجره عند الله تعالى. وختم الآية الأولى: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وهذا تشجيع للزوج على التفاؤل والإيجابية حتى مع وجود الكره، فيخاطب الإنسان فيقول له: عاشر تلك الزوجة بالمعروف حتى مع الكره، فقد تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، فأمسكها وأحسن إليها. لم يأتي النص القرآني على الشق الآخر وهو الاحتمال الثاني، أن الإنسان قد يحب شيئا وفيه شر عظيم. لماذا؟ لأن المقام هنا في هذه الآية يستدعي الحديث عن الألفة والمحبة والسعي لتقبل الآخر والصبر على سلبياته. هذا يا إخوان هو الأنسب في الأسلوب الإصلاحي الذي يخاطب

يطب به الأزواج ويقرب بين القلوب. إذا جئنا إلى الآية القرآنية الأخرى، الآية التي تتحدث عن الجهاد، بيّنت أن وجوب الجهاد وهو كره على الإنسان طبعا لما جبلت عليه النفس البشرية من حب السلامة والبقاء وإثار الدعة على العناء. فهناك شيء محبوب وهو السلام والراحة، وهناك شيء مكروه وهو القتال والتعرض للموت. ذكر ما قد يكتنف المحبوب من شر كالذل وضياع الدين وتسلط أهل الطغيان وغير ذلك، وذكر في المقابل أيضا ما يكتنف المكروه من خير كعزة الدين وإعلاء كلمة الحق والشهادة في سبيل الله تعالى. إذن ذكر الجانب، فعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. إذن المقام هنا مقام حزم وشدة وقرار الشجاع وإقدام على الحرب، فليست مجرد المحبة والميل النفسي معيارا لحق أو باطل، وإنما هنا في مقام الجهاد ينظر إلى المبادئ العليا الحاكمة في هذا الأمر، طبعا لأنه مرتبط بالعقيدة، مرتبط بعقيدة يجب أن تكون صامدة في ميدان النزال متشبعا بها قلب المؤمن كي يثبت عند الشدائد. هذا يبين لنا كيف خاطب القرآن الكريم المؤمن بأن يغلب الجانب الإيجابي، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. في اللقاء القادم بإذن الله تعالى سوف نتحدث عن بعض الأمور التي ينبغي أن يتفطن لها الإنسان في حياته كي يصفيها من المكدرات في حياته وعلاقته مع زوجته. سوف نتحدث عن وسائل التواصل الاجتماعي وأثرها في العلاقة بين الزوجين. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: أنتم تتابعون إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ الدكتور علي عبد الرحمن الحذيفي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور.

صراط العزيز الحميد. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو

أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل

اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور.

كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل.

وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق

فيهما وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له

ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم

قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله.

ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا

رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقَدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا

تفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قل ما سألتكم

الرشيد قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت

ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب

بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا

والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه

والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه

يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمَّى ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير

حميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير.

فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانها

والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرج

والأرض إنه عليم بذات الصدور هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا قل أرأيتم

منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا.

أهدى من إحدى الأمم، فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا، استكبارا في الأرض ومكر السيئ، ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله، فهل ينظرون إلا سنة الأولين؟

أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا.

بصيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين. والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين.

وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب

أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا

قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين.

بينكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون.

يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون

يأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا

0: صدق الله العظيم. أنصتنا خاشعين إلى آيات بينات من آية ذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ الدكتور علي عبد الرحمن الحذيفي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. المجتمع في القرآن الكريم.
2: المجتمع في القرآن الكريم.
1: برنامج يهتم بالأسرة وترابط أبنائها وأثرها في المجتمع المسلم الذي يرتوي من المعين القرآني.
2: المجتمع في القرآن الكريم.
1: إعداد وتقديم الشيخ هلال بن حسن اللواتي، إخراج مريم بنت عيسى البلوشية.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال تعالى: وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. صدق الله العلي العظيم. نكمل الحديث فيما نتدبره من هذه الآيات المباركة في قصة النبي صالح عليه السلام. حقيقة مرة يذكرها القرآن الكريم وبصور مختلفة وفي قصص مختلفة، وهي أن أصحاب النفوذ لا يتحملون قيام الأنبياء لإصلاح الناس، فمن إحدى اتهاماتهم إليهم لأجل تصفيتهم وإلغاء دورهم من الإصلاح الاجتماعي هو أن هؤلاء الأنبياء يريدون السلطة والنفوذ، وهذه محاولة مهمة بالنسبة إليهم، حيث تساهم هذه التهمة إذا ما تنتشر في المجتمع في اغتيال شخصية الأنبياء عليهم السلام، إذا لم يستطيعوا أن يغتالوا شخوصهم. ولكن فكرة اغتيال أشخاصهم لا تذهب عن أذهانهم وعن خططهم، ولهذا فهم يخططون لهذا الأمر وبقوة. والملفت في الأمر أن أصحاب النفوذ هؤلاء عندما يريدون اغتيال الأنبياء وأصحاب الصلاح، فإنهم لا يريدون الإعلان عن رغبتهم ونيتهم. قال تعالى: قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. فإن الرغبة كانت اغتيال النبي صالح عليه السلام خلسة، ومن دون أن يحس بهذا الأمر أحد من المجتمع، وهذا يدل على أنهم يريدون الإقبال على أمر غير صحيح ولا صحي، فإنهم يعلمون في قرار أنفسهم أن ما يرغبونه ترفضه النفوس الصالحة وتمجه العقول السليمة، حيث أن المنطق في الحوار مع المختلف ليس بممارسة العنف والتشنج الحاد والتهم الكيدية معه، ولأن هؤلاء انغمسوا في لذاتهم فإن منطق العقل صار مفقودا لديهم، وما عادوا يسيطرون على أنفسهم، حيث أنهم فقدوا التوازن والاعتدال. ومن الطبيعي أن يقوم هؤلاء الذين يخططون لعملية اغتيال النبي صالح عليه السلام بتغطية فعلتهم، ومن هنا سوف يرتكب هؤلاء مجموعة من الرذائل التي ترفضها النفوس الأبية، فلقد خططوا على ركوب الرذيلة كالكذب وإخفاء الحقيقة والتثليث والتحريف والتزوير. وهذا الأمر بذاته يدفعنا إلى النظر بدراسة في شخصية هؤلاء الذين يريدون اغتيال الصالحين. والإنسان إذا ما كان بانيا على الكذب فهو يعني أنه على استعداد للدخول في أي رذيلة متصورة وفي أي سقطة أخلاقية، فهو لا يبالي بأي خطأ يرتكبه. فإضافة إلى ضرورة النظر في شخصيات هؤلاء، فإن هناك أمرا يبين لنا مجموعة من المسائل في البين، ويوقفنا على ما يخططونه من الخطط وكيفية تغليفها بأغلفة شبه منطقية، حيث فيها المغالطات المنطقية، مما ستترك التأثير الذي يرغبه هؤلاء على البعض من أفراد المجتمع، كل هذا لأجل تمرير ما يرغبونه فيه من أفعال الرذائل. إلا أن الذي يغمس نفسه في مسار جلب المصالح الشخصية وعلى حساب الآخرين فإنه يغفل عن القوانين الوجودية، وهذا أمر طبيعي، فإن هؤلاء يغفلون بأن هناك من يراقبهم ويعلم عن مكنون سرهم ويشاهد اجتماعاتهم السرية التي تعقد، ويتباحثون في طرق الخلاص من النبي صالح عليه السلام والخلاص من أهله، وهو لن يتركهم بلا أن يفضحهم. ومثل هذه التصرفات من أصحاب النفوذ مكشوفة جدا، والقرآن الكريم قد ذكرها في أكثر من مورد من حياة المجتمعات السابقة. هذا وغير العقوبة الإلهية التي تنتظرهم بعد الموت. وفي خاتمة الآية نجد أن الله تعالى يذكر أمرا مهما أيضا، وهو موضوع المكر، فإن المجتمعات البشرية قد تعرضت كثيرا للمكر الإلهي. ولكن وقبل بيان هذا المطلب، من المهم أيضا أن نعرف معنى المكر. عرف الراغب الأصفهاني في مفرداته مفردة المكر كالآتي، فقال: المكر هو صرف الغير عما يقصده بحيلة. فهو إذن استعمال حيلة لأجل أن يصرف الإنسان الآخر عما يقصده ويريده ويرغبه. ثم بيّن العلامة الراغب الأصفهاني بأن المكر ينقسم إلى قسمين، وهما: القسم الأول الذي يكون ممدوحا، حيث يرغب فيه الإنسان صرف الآخر عن السلبية باستعمال الحيلة، وهذا ما نجده في كثير من أحوالنا وسلوكياتنا مع أطفالنا أيضا، فهم يرغبون في أشياء قد تضرهم، فيحتال الأب والأم عليهم بحيل لصرفهم عما هم يرغبون فيه. طبعا ولا بد وأن تكون الحيلة مشروعة ومنطقية ومتعقلة. وأما القسم الثاني فهو الذي يكون مذموما، حيث يرغب فيه الإنسان صرف الآخر عما يريده بأساليب سلبية من جهة، وبصرفه عن الخير من جهة أخرى، وذلك باستعمال الحيل والدهاء والخبث. وهذا ما نشاهده في

0: إبليس الملعون الذي يبذل كل جهده هو وجنده وأتباعه لصرف الناس عن القيام بأمور إيجابية في حياتهم. ونجد هذا الفعل أيضا من الإنسان الحاسد الذي يبذل كل جهده لصرف الآخر الذي صار مستهدفا للحاسد عما يرغب فيه باستعمال أساليب فيها الخباثة والدهاء والمكر. فإذا عرفنا معنى المكر نرجع إلى الآية المباركة، قال تعالى: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، بمعنى أن أولئك الذين كانوا يدبرون الحيل وراء حيل لاغتيال النبي صالح عليه السلام، إما اغتيال شخصيته بنشر الإشاعات والتهم الكيدية والأكاذيب والتسقيط أمام أعين الناس وتقليل شأنه في المجتمع، وإما لاغتيال شخصه كما في الآية المتقدمة. وكان من جملة الحيل المستعملة هو الكذب والتزوير للحقائق. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحاب المنتجبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: المجتمع في القرآن الكريم.
2: إعداد وتقديم الشيخ هلال بن حسن اللواتي، إخراج مريم بنت عيسى البلوشية.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الشيخ محمد محمود الطبلاوي يتلو على مسامعكم من كتاب الله الكريم.

آزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون.

0: تلا على مسامعكم الشيخ محمد محمود الطبلاوي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن.

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 39 من سورة الإسراء الواقعة في الصفحة 86 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الحق جل وعز: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. ووقفنا عند الجار والمجرور من الحكمة. من حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وحركت النون بالفتحة تخلصا من التقاء الساكنين، وهما النون من حرف الجر من، واللام من كلمة الحكمة. وإذا التقى ساكنان صحيحان حرك الأول تخلصا من التقاء الساكنين، والغالب أن التحريك يكون بالكسر، وعدل هنا من التحريك بالكسر إلى التحريك بالفتح مع جوازه، بحيث تكون هناك مجانبة لتوالي كسرتين، فإن ذلك يكون ثقيلا على اللسان، ولذلك قالوا من الحكمة، ويجوز بالجر من الحكمة، إلا أن القراءة سنة متبعة. واقتصر على وجه الفتح في الضياء، وجوز الوجهين أو ذكر جواز الوجهين في كتاب الإبانة. الحكمة

للفعل أوحى، والتقدير أوحاه من الحكمة. وعلى هذا فالجر والمجرور من الحكمة في محل نصب حال، ويكون حرف الجر من متعلقا بمحذوف واجب الحذف يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنا من الحكمة أو التقدير كان من الحكمة. فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار، ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الحال. ويجوز في حرف الجر من أن يكون متعلقا بالفعل أوحى، أوحى من الحكمة. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر من والفعل أوحى، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر من متعلق بالفعل أوحى، ومن فيما يظهر في هذا الموضع للبيان. والتقدير ذلك مما أوحاه هو من الحكمة، فهذا هو المعنى، كقول الحق جل وعز: فاجتنبوا الرجس من الأوثان، والمعنى هي الأوثان. فمن في ذلك الموضع أيضا من سورة الحج للبيان. والجملة الفعلية: أوحى إليك ربك من الحكمة، أو على التقدير أوحاه إليك ربك من الحكمة، جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب على المشهور، وهذا على جعل مسما موصولا. وقد تقدم أنه يجوز فيما أن تكون نكرة موصوفة، وتقدير الكلام ذلك من شيء أوحاه إليك ربك من الحكمة. وعلى هذا نقول في الإعراب: ما نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل جر اسم مجرور، والجملة الواقعة بعدها تكون صفتها. فالجملة الفعلية: أوحى إليك ربك من الحكمة، في محل جر صفة لما على هذا الوجه الذي جعلنا فيه ما نكرة موصوفة. وتقدم أنه يجوز فيما أن تكون مصدرية وتؤول مع ما بعدها بمصدر، وتأويل الكلام على جهة التقريب للمعنى ذلك من وحي ربك إليك من الحكمة. وعلى هذا تكون ما حرفا لسما على المشهور، ونقول في الإعراب: ما حرف مصدر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. والحرف المصدر أو حرف المصدر موصول حرفي، والجملة الواقعة بعد الموصول سواء كان اسما أو حرفا جملة صلة الموصول، وجملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. وعلى هذا تكون الجملة الفعلية على هذا الوجه: أوحى إليك ربك من الحكمة، جملة صلة الموصول الحرفي ما لا محل لها من الإعراب. والمصدر المؤول من ما وما دخلت عليه في محل جر اسم مجرور، وتقدير الكلام ذلك من وحي ربك إليك من الحكمة. والجار والمجرور: مما أوحى إليك ربك من الحكمة، في محل رفع خبر للمبتدأ وهو اسم الإشارة ذلك. وعلى هذا يكون حرف الجر من متعلقا بمحذوف واجب الحذف يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائن مما أوحى إليك أو كان مما أوحى إليك. فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار، ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الخبر. ومن في هذا الموضع فيما يظهر للتبعيض، والمعنى ذلك بعض ما أوحى إليك ربك من الحكمة، أو التقدير ذلك بعض شيء أوحاه إليك ربك من الحكمة، أو التقدير ذلك
بعض الذي أوحاه إليه.

إليك ربك من الحكمة أو التقدير، ذلك بعض وحي ربك إليك من الحكمة، فمن في هذا الموضع للتبعيض. والجملة الاسمية ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب، ويظهر أن الاستئناف في هذا الموضع استئناف نحوي لا بياني، فلا يظهر في هذه الجملة أنها جواب عن سؤال مقدر. ولا بد لنا من وقفة في هذا الموضع عند كلمة أوحى التي تأتي على معاني متنوعة، إلا أن لها معنى في هذا الموضع لا بد من الوقوف عنده. جاء في كتاب العين يقال وحى يحيى وحيا، أي كتب يكتب كتبا، قال العجاج لقدر كان وحاه الواحي، وقال أي العجاج في سورة من ربنا موحية، فذكر وحى يحيى وحيا وهو ثلاثي. وأوحى الله إليه أي بعثه، وأوحى إليه ألهمه، وقوله عز وجل وأوحى ربك إلى النحل أي ألهمها، وأوحى لها معناه، وأوحى إليها في معنى الأمر، قال الله عز وجل بأن ربك أوحى لها أي أمرها، قال العجاج وحى لها القرار فاستقرت. والمعنى الذي بين أيدينا هو المعنى الثاني، وهو الذي يأتي معه الفعل رباعيا، وأوحى الله إليه أي بعثه، فمعنى أوحى في هذا الموضع بعثه، والمعنى ذلك مما بعثه به ربه من الحكمة أي أرسله به. وعلى هذا يكون الإيحاء هنا بمعنى البعث والإرسال، وهو معنى دقيق. ولم يصرح بأن الفعل يستعمل رباعيا في هذا الموضع، إلا أن تمثيله يدل على ذلك، فهذه المادة تأتي بمعنى الكتابة، ويكون الفعل معها ثلاثيا يقال وحى يحيى وحيا، وتأتي هذه المادة رباعية وتكون على معاني متنوعة من تلك المعاني البعث والإرسال، ومثل لها وقال وأوحى الله إليه أي بعثه. وعلى ذلك يكون الفعل عندما يكون بمعنى الإرسال والبعث رباعيا لا ثلاثيا، لأن هناك من يقول بجواز الوجهين، إلا أن عبارة الخليل تدل على أنه يستعمل في هذا الموضع رباعيا لا غير، كما هو الحال في هذه الآية التي بين أيدينا ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، فالمعنى ذلك مما بعثك به ربك من الحكمة. ونجد كلاما يتعلق بهذه الكلمة، وهي كلمة أوحى عند صاحب الجمهرة وهو ابن دريد، فقد جاء والوحي من الله عز وجل ثناؤه نبأ وإلهام، والوحي من الله عز وجل ثناؤه نبأ وإلهام، ومن الناس إشارة، قال الله جل ثناؤه وأوحى ربك إلى النحل، وقال في قصة زكريا فأوحى إليهم أن سبحوه بكرة وعشيا، ويقال وحى في الحجر إذا كتب فيه وحيا، وكذلك وحى الكتاب إذا كتبه، قال الراجز العجاج وهو بيت كالبيت الذي ذكره الخليل، قال الراجز وهو العجاج لعمرك ما خشيت على حيي متالف بين قو والسلي، ولكني خشيت على حيي جريرة رمحه في كل حي، لعمرك ما خشيت

0: على حيي متالف بين قو والسلي ولكني خشيت على حيي جريرة رمحه في كل حي. والمعنى الذي ينبغي أن يؤخذ به في هذا الموضع هو المعنى الأول الذي ذكره حيث قال والوحي من الله عز وجل ثناؤه نبأ، فالمراد بالوحي هنا النبأ، وعلى هذا يكون المعنى ذلك مما نبأك ربك به من الحكمة، وهو معنى قريب من معنى البعث والإرسال الذي ذكره صاحب كتاب العين وهو المرجع في هذا الباب. وإذا ما أتينا إلى كتاب الإبانة نجد كلاما قريبا من هذا المعنى، وإن كان قد توسع توسعا في هذه المادة أكثر مما ذكره صاحب العين وذكره صاحب الجمهرة. الوحي سمي وحيا لأن الملك يستره عن جميع الخلق، وخص به النبي المبعوث إليه، ومنه يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ويقرأ هنا يوحى، والقراءة يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، أي يسر بعضهم إلى بعض، فهذا أصل الحرف، والمراد بالحرف هنا مطلق المادة، فالأوائل يطلقون الحرف على الكلمة، كانت اسما أو فعلا أو حرفا. ومنه يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، أي يسر بعضهم إلى بعض، فهذا أصل الحرف. ثم يكون الوحي بمنزلة الإلهام، ومنه قوله تعالى وأوحى ربك إلى النحل، أي ألهمها، وقد أطال النفس في معنى هذه الكلمة بما سنذكره في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي.
2: الإعراب للقرآن الكريم.

الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة ذا الجلال والإكرام، إنا نعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أنا نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها أولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم يا ذا الجلال والإكرام أفض علينا من جلال كرمك بحر الإنعام وانفح أرواحنا برحمة منك.

القيامة، وافرغ علينا صبرا عما نهيتنا عنه، وصبرا لما أمرتنا به، وأطلق ألسنتنا بالشكر والثناء على من أطلق علينا يد الإحسان والنعماء. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، يا ذا القوة المتين،

0: نسألك أن تنشر على بلادنا وسائر بلاد المسلمين الأمن والإيمان والسلامة والإسلام والخير والإنعام، وأن تبارك في الأهل والأولاد وفي البلاد والعباد، وأن تلهمهم السداد والرشاد، وأن تصرف عنهم الشر والفساد، وأن تجنبهم دسائس من كاد، وأن تباعدهم عن الفتن والبلايا والمحن ما ظهر منها وما بطن.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الشيخ شهريار برهيزكار يتلو على مسامعكم من كتاب الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يسأل أيان يوم القيامة، فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، يقول الإنسان يومئذ أين المفر، كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة، ولو ألقى معاذيره، لا تحرك به لسانك لتعجل

كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه

عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون

فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه.

في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. بسم الله الرحمن الرحيم.

موعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل

كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم

شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم

ويل يومئذ للمكذبين. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون. كلوا

ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون؟ عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل

صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن

يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث

أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج من

وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره.

شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا

مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول

ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو

بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك.

يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل

أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. كلا إن كتاب الفجار لفي سجن.

مقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون

وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون.

0: يعلمون.
1: صدق الله العلي العظيم.
2: أنصتنا إلى الشيخ شهريار برهيز كار من كتاب الله الكريم.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
4: وهذا البلد الأمين.
2: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، أولئك في ضلال بعيد. وما

قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم

ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال الذين كفروا لرسلهم

بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتح

ميت ومن ورائه عذاب غليظ مثل الذين كفروا بربهم

علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم

ثابت أصلها ثابت وفرعها في السماء.

فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم

وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا في الدقائق الماضية لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، نستمع وإياكم خاشعين لآيات من كتاب الله، يتلوها القارئ نبهان بن عامر الخزيمي.

0: تلا علينا القارئ نبهان بن عامر الخزيمي آيات من كتاب الله.
1: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به:

السلام عليكم ورحمة الله. من إذاعة سلطنة عمان أحييكم وأقدم لكم نشرة الأخبار، والبداية مع أبرز العناوين. إطلاق الإطار الوطني لحوكمة إدارة المخاطر المؤسسية لتطوير منظومة الحوكمة المؤسسية ورفع كفاءة الأداء الحكومي. بأكثر من 122 مليون ريال عماني التوقيع على اتفاقيات لتنفيذ مشروعات سكنية وسياحية متكاملة في مدينة العرفان ومشروعية السياحي المتكامل. والرئيس الأمريكي يتحدث عن قرب انتهاء التصعيد مع إيران، وطهران تقول إنها تضع اللمسات الأخيرة للرد على الولايات المتحدة. إلى التفاصيل. تلقى معالي السيد بدر بن حمد المساعدي وزير الخارجية اتصالا هاتفيا من معالي بختيار سعيدوف وزير خارجية جمهورية أوزبكستان، وتبادل الوزيران الرؤى بشأن توسيع التعاون الثنائي والشراكة خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والسياحية، إلى جانب النهوض بمزيد من المشروعات الاستثمارية والخدمات اللوجستية والنقل، بما يسهم في تحويل الفرص القائمة إلى مشروعات تثري من مصالح البلدين والمنافع المتبادلة. وتناول الاتصال تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، مؤكدين أهمية توسيع مساحات التوافق وتعزيز العمل المشترك ودعم المسارات السلمية لمعالجة الخلافات وفق مبادئ القانون الدولي. من جانب آخر، بحث معالي السيد وزير الخارجية في اتصال هاتفي مع معالي سيرجي لافروف وزير خارجية روسيا الاتحادية عددا من علاقات التعاون، وتبادلا وجهات النظر في سياق التطورات الإقليمية والدولية الراهنة. أطلقت وزارة العمل بالتعاون مع السجل الوطني للمخاطر الإطار الوطني لحوكمة إدارة المخاطر المؤسسية. الإطلاق يأتي لتطوير منظومة الحوكمة المؤسسية ورفع كفاءة الأداء الحكومي من خلال إيجاد مرجعية وطنية موحدة لإدارة المخاطر في الجهات الحكومية. رعى الإطلاق معالي الدكتور محاد بن سعيد بعوين وزير العمل. وقعت الشركة العمانية للتنمية السياحية مجموعة عمران 3 اتفاقيات لتنفيذ مشاريع سكنية وسياحية متكاملة في مدينة العرفان ومشروعية السياحي المتكامل بإجمالي استثمار يتجاوز 122 مليون ريال عماني، بما يعزز جاذبية الوجهات ويوسع خيارات السكن والضيافة ويدعم مستهدفات التنويع الاقتصادي. شاركت سلطنة عمان في الاجتماعات السنوية المشتركة لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026 التي تعقد في العاصمة التايلاندية بانكوك. تتناول الاجتماعات عددا من الموضوعات المتعلقة بالقضايا المالية والاقتصادية، من بينها آفاق الاقتصاد العالمي والاستقرار النقدي والمالي وقضايا التنمية المستدامة والتغيرات المناخية والتمويل المستدام والتحول الرقمي وذكاء الصناعي والتحديات المالية والاقتصادية الراهنة، إلى جانب بحث آليات تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع المنظمات الدولية. ترأس وفد سلطنة عمان معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية. بدأت في مسقط أعمال مؤتمر اتحاد البورصات الأوروبية الآسيوية 2026، والذي يناقش أبرز التوجهات العالمية المؤثرة في مستقبل القطاع المالي، إلى جانب تبادل الخبرات وتعزيز التعاون والشراكات في أسواق رأس المال، مع التركيز على دور الإصلاحات المؤسسية وتحفيز السيولة وزيادة الأسهم الحرة المتاحة ليتم

تداول في تعميق الأسواق ورفع كفاءتها، إلى جانب جهود بورصة مسقط للارتقاء بتصنيف السوق واستقطاب مزيد من المستثمرين وتعزيز الربط بين البورصات. رعى افتتاح المؤتمر معالي قيس بن محمد اليوسف رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة. قال مساعد وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب إن طهران تضع اللمسات الأخيرة على ردها على الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن على واشنطن أن تبدي مرونة في المفاوضات واتخاذ إجراءات تصحيحية للوفاء بالتزاماتها. في المقابل جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا وسيعقبها انخفاض أسعار البنزين. وقال ترامب في تصريحات إن قراراته بشأن إيران لا تتأثر بانتخابات التشييد النصفي للكونغرس المقررة في نوفمبر المقبل. وأضاف الرئيس الأمريكي أنه لا يعتقد أن الصين وروسيا تساعدان إيران على الإطلاق، مشيرا إلى أن موسكو وبكين لديهما الكثير لتخسره إذا أقدمتا على تقديم الدعم لطهران. وفي وقت سابق نفى الكرملين تقارير إعلامية أمريكية أفادت بأن موسكو نقلت إلى إيران معلومات استخباراتية بما في ذلك مواقع سفن حربية وطائرات أمريكية في المنطقة. وفي شأن الحرب الروسية الأوكرانية قال الرئيس الأمريكي إن الحرب تمثل كارثة تستدعي التوصل إلى تسوية لإنهائها، مشيرا إلى وقوع خروقات لوقف إطلاق النار من الجانبين. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة هجمات على مناطق متفرقة في قطاع غزة، وأفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في غارة جوية استهدفت مركبة شرق مدينة غزة. وفي جنوب القطاع أصيبت فلسطينية برصاص القوات الإسرائيلي شمال خان يونس، كما أصيب فلسطيني بجروح متوسطة في إطلاق نار إسرائيلي بمحيط مستشفى كمال عدوان. يأتي ذلك في وقت يواصل فيه الجيش الإسرائيلي تنفيذ عملية نسف لمنازل ومباني سكنية شمال القطاع بالتزامن مع إطلاق زوارق حربية إسرائيلية قذائف تجاه ساحل مدينة غزة. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه ليس مثاليا إلا أنه حد من توسع الاعتداءات الإسرائيلية، مضيفا أن الهدف الرئيسي هو تحقيق الانسحاب الإسرائيلي وعودة النازحين وإطلاق سراح الأسرى وإعادة الإعمار. في هذه الأثناء واصلت القوات الإسرائيلية هجماتها المدفعية على عدد من القرى والبلدات الجبلية في جنوب لبنان. وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت قصفا مدفعيا على أطراف بلدتي حاريس وبرعشيت الواقعتين بقضائب تجبيل في النبطية، كما تعرضت مداخل بلدة المنصوري لقصف كثيف بالأسلحة الثقيلة بالتزامن مع عملية تمشيط كثيفة بالأسلحة الرشاشة تجاه بلدة الخيام. قال الكرملين الروسي إن الاتصالات بشأن وقف إطلاق نار على أهداف تتعلق بقطاع الطاقة بين موسكو وكييف والذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا تزال مستمرة، فيما قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن بلاده أوقفت هجماتها على مصافي النفط الروسية وبنيتها الأساسية الأخرى لمدة يومين، ولكنه أشار إلى أن روسيا لم تمتنع عن شن الهجمات حسب قوله. وأعلنت هيئة الطوارئ الحكومية الأوكرانية عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 15 آخرين في ضربات جوية روسية استهدفت مدينة خاركيف وتسببت في تدمير أجزاء من مباني سكنية. وفي العاصمة كييف قتل شخصان وأصيب 9 آخرون في هجوم روسي استهدف مبنى سكنيا شاهقا. وفي منطقة بيلغورد الروسية قتل 3 أشخاص وأصيب 16 آخرون في هجمات أوكرانية على المنطقة. وإلى الخبر الأخير، حيث أسفرت العاصفة المدارية راشيل عن مصرع نحو 4 أشخاص أثناء مرورها في شمال غرب المكسيك، ورغم انحسار العاصفة ما زال 5 أشخاص في عداد المفقودين، في حين أنقذت فرق الطوارئ أكثر من 30 شخصا حاصرتهم المياه في مواقع متفرقة من مدينة إنسينادا في ولاية باها كاليفورنيا المكسيكية. وإلى الجنوب في ولاية غيريريو المكسيكية تسبب الإعصار سيمون في وفاة شخص إثر انهيار جدار بسبب الأمطار الغزيرة. هكذا مستمعينا نصل بكم إلى الختام، وهذا تذكير بأبرز العناوين.
إطلاق الإطار الوطني لحوكمة إدارة المخاطر المؤسسية لتطوير منظومة الحوكمة المؤسسية ورفع كفاءة الأداء الحكومي. بأكثر من 122 مليون ريال عماني التوقيع على اتفاقيات لتنفيذ مشروعات سكنية وسياحية متكاملة في مدينة العرفان ومشروعية السياحي المتكامل. والرئيس الأمريكي يتحدث عن قرب انتهاء التصعيد مع إيران، وطهران تقول إنها تضع اللمسات الأخيرة للرد على الولايات المتحدة. مستمعينا، حرر لكم هذه النشرة أحمد بن عبد الله الندابي، نفذها لكم على الهواء مباشرة أحمد بن سالم العريمي، وكنت معكم في التقديم وعد بنت علي الهطالي. إلى اللقاء.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. تستمعون الآن إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، يتلوها الشيخ خالد العيناتي.

أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون.

حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.

أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي أتعدانني أن أخرج

0: تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. صدق الله العظيم.
1: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج. قد خصصنا هذه الحلقة لتناول الأسئلة التي وردت إلينا عن طريق مواقعنا المعتادة، وهي أسئلة كثيرة وكثيفة محتاجة إلى أن نفرد لها حلقات أحيانا. ضيفنا العزيز هو فضيلة الشيخ الجليل الدكتور كهلان بن نبهان الخروصي، مساعد المفتي العام لسلطنة عمان. فأهلا ومرحبا بكم في متابعة هذه الحلقة وما فيها من حكم وفوائد وأحكام. ونرحب باسمكم أيضا بفضيلة الشيخ الجليل، أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
1: حياكم الله وأهلا وسهلا بكم، وأحيي معكم الإخوة والأخوات الذين يتابعون، وأسأل الله تبارك وتعالى في مستهل هذا اللقاء أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه تعالى سميع مجيب.
0: آمين يا رب العالمين. هنا مجموعة من الأسئلة التي طرحها الشباب عن التفسير أو الإخوة المشاركون عن التفسير، وسنفرع عليها بعض الأسئلة الأخرى ثم نأتي إلى أسئلة أخرى. بحول الله، الغلابي هكذا سمى نفسه، يقول في دعاء موسى عليه السلام في قوله تعالى: ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، ما صحة ما يقال في الروايات أن الإجابة ظهرت أو جاءت، أو أن الله استجاب لموسى عليه السلام بعد 40 سنة؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح لنا باب رحمتك وانشر علينا أثواب حكمتك، اللهم علمنا ما لم نعلم وفهمنا ما لم نفهم، واهدنا إلى الطريق الأقوم، إنك أنت العز الأكرم وأنت الرب وأنت الحكم. أما بعد، فإن القول بأن إجابة دعاء موسى وأخيه هارون عليهما السلام في فرعون وملئه كانت بعد 40 سنة قول متداول كثيرا في كتب التفسير، نسب إلى ابن جريج وإلى مجاهد ونسب إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، مع قول آخر أيضا ذكر في كتب التفسير وقد نسب إلى علي بن الحسين بن محمد أن المدة كانت 40 يوما، ولكن كلا القولين لا يستندان إلى سند يمكن التعويل عليه، بل صرح عدد من المحققين أن هذه الروايات إنما هي من قبيل الإسرائيليات التي سرت إلى كتب التفسير، ولا إشارة في كتاب الله عز وجل ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمكن أن يؤخذ منها المدة التي كانت بين دعاء موسى عليه السلام وأخيه هارون عليه السلام وبين إجابة الدعاء. ولذلك فإن السلامة في ترك الخوض في قدر هذه المدة، وإن كانت قد نسبت إلى ابن عباس، إلا أن لفظ ابن عباس كان كما هو عند البغوي وابن كثير زعموا أو يزعمون أنها كانت 40 سنة، فلم يكن ذلك قولا يميل إليه، بل ورد بصيغة التمريض التضعيف. وهكذا صنع كثير من المفسرين حين رووا هذا القول، فإنهم رووه أيضا بصيغة التمريض وروي وقيل، وعلى هذا فلا يمكن التعويل على شيء من هذه الأقاويل، والله تعالى أعلم.
0: متى نفهم قول الصحابي بأنه من قبيل المرفوع أو من قبيل رأيه الشخصي؟
1: نعم، إذا وجد تصريح كان يقول أمرنا أو كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو نهينا عن كذا، فهذا تصريح، فهو مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن لم يوجد تصريح ولا تلويح، لم توجد إشارة، والمقصود بالإشارة أي أن يكون ذلك القول مما لا يمكن أن يكون إلا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يمكن أن يكون من رأي الصحابي ولا من اجتهاده بنفسه، بل هو مما لا يمكن أن يكون إلا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا يعرف بقرائن تتعلق بالموضوع وتتعلق بالصيغة، كأن يكون ذلك من أمر الغيب، وأن يأتي أيضا بألفاظ فيها جزم ويقين لا بصيغ التشكيك والتضعيف، وألا يعارض بما هو أقوى منه.
0: نعم.
1: فإن انتفت كل هذه القرائن فحينئذ يكون مما ينسب إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو إلى تابعيهم من بعدهم، ولم يمحص ولم يحقق، فتلقي دون تمحيص وتدقيق وأثبت في كتب التفسير. ولهذا نجد أن المحققين منذ وجدت هذه المصنفات وهم يعملون ملكاتهم العلمية في فرز هذه الروايات وفحصها وتحقيقها لاستخراج الصحيح منها المقبول بناء على هذه الأسس العلمية، والله تعالى أعلم.
0: طيب فضلت الشيخ، في هذه الآية نفسها مجموعة من القضايا التي يمكن أن يأخذها الإنسان تأملا في كتاب الله تعالى، وقضية التأمل نحتاج فيها إلى ضابط إن شاء الله تعالى لاحقا. يعني هنا موسى عليه السلام دعا على فرعون، لم يدعو عليه بالموت، إنما دعا على أمواله وكذلك آله، ودعا أن يشد على قلبه. ما الذي نفهمه من هذه الآية أن موسى عليه السلام لم يدعو بموت فرعون على فرعون بالموت، إنما دعا على وضعه الاقتصادي بأن يتأزم حتى يتذكر الله ويؤمن بالله تعالى؟
1: صدر الآية الكريمة بداية الدعاء: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك. ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. ومما يعين على فهم الآية الكريمة أن نتبين معنى هذا الدعاء: فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. ولو تلخيصا، إذ تقدم الجواب في هذه المسألة، ولكن من باب التذكير، هناك وجوه ثلاثة، لأن الإشكال الأكبر هو كيف ساغ لنبي من أنبياء الله عز وجل أن يدعو على قوم بالهلاك وبإصابتهم بالعذاب الأليم وبأن لا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، وهم رسل هداية ورحمة للناس جميعا. والجواب عن ذلك قلت من ثلاثة وجوه. أما الوجه الأول فهو أن هذا الجزء من الآية الكريمة فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم ورد على جهة جواب السؤال، جواب الدعاء، فكأن الله تبارك وتعالى يجيب موسى عليه السلام أن دعاءه قد أجيب، والإجابة بأن هؤلاء لا يؤمنون حتى يروا العذاب الأليم. هذا وجه. وقيل بأن العطف هنا الفاء للعطف، وهي معطوفة على ليضلوا عن سبيلك فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. هذا هو الوجه الثاني. والوجه الثالث هو أن الله تبارك وتعالى أطلع موسى عليه السلام أنه لا رجاء في هؤلاء القوم، وأنهم يزدادون عتوا وطغيانا وتنكيلا بموسى عليه السلام وبالمؤمنين معه من بني إسرائيل، كما حصل ذلك مع نوح عليه السلام، إذ أطلعه الله تبارك وتعالى ورأى هو أن هؤلاء القوم لا يأتي منهم إلا كل شر ومعارضة وكفر بالله تبارك وتعالى، ولذلك توجه نوح عليه السلام بالدعاء: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. فكذلك موسى عليه السلام حصل له مثل هذا، فتوجه إلى ربه تبارك وتعالى بهذا الدعاء. هذه الوجوه وإن تفاوتت في قوتها وفي ما تستند إليه من دلالة اللغة والسياق، لكنها جميعا لا تخرج عن الصواب، فهي كلها وجوه صالحة صحيحة. فإذا أعملناها تبين لنا أن دعاء موسى عليه السلام ما كان يقتصر على الأموال والزينة التي فيها فرعون وملئه حصرا، وإنما أن يكون ما يصيبهم مسبوقا بتنكيل وتنغيص حتى فيما اعتادوا عليه وألفوه من ما يتمتعون به من الأموال ومن الزينة، فقد دعوا لذلك. ورد في كتب التفسير: ما الطمس الذي اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم؟ فقيل الطمس بمعنى الإهلاك والاستئصال، الإتلاف الذي يؤدي إلى الاستئصال، وهذا فيه من التنكيل ما لا يخفى، فيجرد هذا الإنسان المدعو عليه، يجرد من كل ما يحتاج إليه، حتى قال بعض المفسرين بأن كل ما يتناولونه يصير حجارة، لأن موسى عليه السلام دعا بذلك. ولكن المقصود هو المعنى العام المأخوذ، وهو أن يصيبهم الله تبارك وتعالى بالشدة والنكال، وأن يصيبهم من الضر ما لا يطيقون. ففي هذا إهلاك لأحوالهم كما هو إهلاك لأموالهم وما يتمتعون به، والله تعالى أعلم.
0: جميل. طيب ننتقل إلى سؤال ثاني، ويبقينا أيضا في القرآن الكريم، ولكن من جهة أخرى، ربما يعني أحيانا تلجأ بعض الدراسات إلى الإسقاط المعرفي أو محاولة تبرير دراسات معينة من خلال وجود إشارات لها في القرآن الكريم. عبد الله الحداني يقول: هل في القرآن الكريم ما يمكن أن يستدل به أو يستشف منه على وجود علاقة بين السلوك الحشري والحيواني والظواهر الطبيعية كالأمطار والأعاصير والزلازل وغيرها؟
1: الجواب: إن كان يشير إلى ما يعرف بتأثير الفراشة، وظني أنه يشير إليه، لأن ما ذكره من الحشرات يصدق على الفراشة، وما ذكره من مسببات وهي الأعاصير والكوارث الطبيعية هي عين ما يذكره هؤلاء الذين يتحدثون عما يعرف بنظرية الفراشة. وسيأتي شيء من بيانها. لكن أولا، الجواب المباشر على سؤالي هو ما في كتاب الله عز وجل من مثل قوله سبحانه: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وربنا تبارك وتعالى يقول كذلك: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال: والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. فما من شيء يقع في هذا الكون من دقيق أو جليل، من صغير أو كبير، إلا وهو بتدبير وتقدير من الله تبارك وتعالى الحكيم القادر المدبر لهذا الكون والمتصرف فيه، الذي له الحكم والأمر جل وعلا. وهذا من جوهر عقيدة المؤمن. وقد أرسل الله تبارك وتعالى في هذه الحياة نواميس وقوانين بتدبير منه وتقدير. ولذلك كان من أقوى ما يحتج به المسلمون على غيرهم ممن ينكرون وجود الله تبارك وتعالى وينفون الخالق وينفون أن يكون خالقا سبحانه وتعالى، هو ما يعرف بقانون حدوث العالم، أن كل محدث لا بد له من محدث، والكون حادث فلا بد له من محدث. وهذا يشمل تفاصيل كأن يكون لهذا الكون بداية، وأن المحدث لهذا الكون الذي له بداية لا بداية له، وإلا كان هناك دور. وهي يعني نظرية يتبناها كثير من الذين يؤمنون بوجود الله حتى من غير المسلمين، أو هي حجة وبرهان، حتى أنهم يسمونها نظرية الكلام لأنهم أخذوها من علماء الكلام المسلمين. فقانون السببية عند المؤمنين قانون مضطرد، لكنه مستند إلى السبب الأول الموجد، وهو الله تبارك وتعالى المقدر لكل شيء. فالأسباب لا تستقل بذاتها، وإنما بتقدير من الله تبارك وتعالى وتدبير بحكمته سبحانه. هذا هو الذي يؤمن به المؤمنون، الذي يؤمن به أهل الإسلام. وعلى هذا فإن أي سبب ولو كان دقيقا صغيرا سينتج مسببات، وهذه المسببات قد تتوالى، أي يؤثر بعضها في بعض فيكون الأثر كبيرا. فهم يضربون مثالا بفراشة ترف جناحيها في غابات الأمازون، فيؤدي ذلك إلى أعاصير وأمطار في تكساس على سبيل المثال أو في الصحراء الكبرى، ولا يقصدون أن رفة جناحي الفراشة هي التي أفضت مباشرة، وإنما تسلسلت الأحداث وتتابعت، فتلك الرفة أثرت في حركة الهواء وفي الذبذبات، فذلك أثر في شيء آخر ثم في شيء آخر، وهكذا تتوالى المسببات إلى أن نصل إلى شيء عظيم. أيضا هذا القدر إذا أخذناه بما في كتاب الله عز وجل من الآيات التي تقدم ذكرها وما

0: أصل النظرية، هو أصل
1: نعم
0: النظرية كان رياضيا فيزيائيا، ومن الحسن أن نذكره،
1: وهو
0: وهو أن عالم فلك
1: نعم
0: يعني من الأرصاد الجوية، فهو يدخل علم الرياضيات وعلم الفيزياء في حساباته، وفي شيء من الأعداد غير يريد أن يتوقع حالة الطقس ليوم غد أو ليوم أيام قادمة، وغير في رقم في آخر العدد العشري، وهو يظن أن ذلك لا يحدث تأثيرا، فأدخله في المعادلات، فإذا بالنتائج تأتي أن يوم غد سيكون يوما ماطرا وفيه رياح هوجة، مما لا تسعفه أي أدلة أخرى، فأخذ يعيد الحسابات، فتبين أن إهماله في ضبط ذلك العدد العشري الذي يقع لا أدري في بعد 4 أو 5 خانات بعد الفاصلة العشرية أنه هو الذي أدى إلى هذه النتيجة. فبدأوا بدراستها في الأبعاد التي يمكن أن تحفظ، ظهرت التردد على شكل جناحي فراشة، فسميت بنظرية الفراشة، ولذلك ارتبطت بإحداث الأعاصير، لأن الأصل فيها أنه كان يريد أن يتوقع حالة الطقس.
1: نعم.
0: الآن هذا هو أصل ما يتحدث عن، وقلت فيما يتعلق بعقيدة المسلم. هذه النظرية تسمى نظرية الفوضى، رغم ما يظهر فيها من السببية، لكن المقصود منها، وهنا مكمن الخلاف، أنهم يريدونها لما يعرف بالاحتمال، الاحتمالية المحض، بين قوسين الصدفة، لأن كل الاحتمالات مقبولة وممكنة، ولو كان السبب يسيرا دقيقا خفيا فإنه يمكن أن يولد حدثا كبيرا،
1: اللي في مقابل الحتمية مثلا،
0: أو في مقابل الخلق والصنع، وكما يقولون التصميم الذكي، في مقابل قانون السببية والعلة الكبرى أو السبب الأول، فهم يريدون ما يقال في تأكيد أو أصل لنظرية الأكوان المتعددة، أن هناك احتمالات لا نهائية يمكن أن تفسر لنا ظاهرة معينة، هذا هو الأمر الأول، ويريدون منها نفي الغائية، أنه لا غاية لهذا الوجود، لا غاية لهذه الحياة، لا غاية لهذا الكون، فإنما هي مجرد تسلسل أحداث تبدأ صغيرة ثم يمكن أن تنتهي إلى حدث كبير جليل.
1: نعم.
0: هنا تأتي المفارقة، هذا لا يقبله المسلم، هذا يعارض عقيدة الإسلام، وهذا مما يجب أن يتنبه له المسلمون، لا سيما المشتغلون بالفلسفة وبمثل هذه النظريات وتمحيصها، لأن أغلب الملاحدة يؤمنون بهذه النظرية لا باعتبارها أمرا علميا فيأخذون منها الجانب الصحيح، وإنما لهذين السببين، للاحتمالية المحض أو لسعة الاحتمالات التي ستغني عندهم عن وجود خالق مدبر حكيم، ولتنفي الجواب عن سؤال لماذا، ما الغاية، لنفي الغائية، المقصد من الخلق، أنه لا حاجة إلى أن نبحث في الغاية من الخلق، الغاية من الحياة، الغاية من الوجود، أو الغاية في وجود كل موجود، لا يبحثون عن هذا، لأنها هي مجرد أحداث تسلسلت لا بعشوائية كما يقول أيضا الذين، وإنما هي أحداث ترتب بعضها على بعض، لكنها بدأت صغيرة جدا كرفة جناحي فراشة ثم أدت إلى أمر كبير، وهذا كما قلت في هذين الأمرين لا يمكن قبولهما عند المسلم، ويجب أن يتنبه إليهما، ويجب أن يتنبه عند دراسة مثل هذه النظريات، لأن البعض حاول أن يسقطها على منظومة القضاء والقدر عندنا.
1: نعم.
0: والله تعالى أعلم.
1: إذن لا يوجد في القرآن الكريم ما يشير إلى هذه النظرية،
0: لا ما يشير، لا، وإنما كما قلت كل شيء إنما هو بتقدير من الله عز وجل.
1: نعم.
0: كل حدث جليل أو دقيق، إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقال وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وهي كما قلت من حيث ظاهرها صحيح، الآن لو أردنا أن ننقلها إلى جانب الإيمانيات والمعنويات، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول الكلمة الطيبة صدقة، تبسمك في وجه أخيك صدقة، إماطة الأذى عن الطريق صدقة، هذه أعمال يسيرة، هذا التبسم أن يلقى المسلم أخاه بوجه طلق قد يبعث ذلك إلى الإقبال على العالم.

0: أو الإقبال على العلم، فإذا به يصير بعد ذلك عالما كبيرا في شيء من المجالات، فيكتشف ويبدع من أثر بشاشة الوجه التي تلقاه بها أخوه المسلم. كلمة طيبة يحفز بها معلم تلميذا من التلاميذ، فإذا بها تبعث في نفسه الإقبال على طلب العلم فينكب عليه، فيخرج للمسلمين كنوزا من العلوم والمعارف. لا، حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تحقرن إحداكن من المعروف ولو كرى عشا. والحديث ورد بروايات وألفاظ متقاربة، خلاصتها عدم تحقير المعروف ولو كان قليلا يسيرا. لماذا؟ لأن أثره يكون كبيرا.
1: تأثير الجانب الأخلاقي في الجانب العلمي
0: في الحياة كلها. ولو بعمل يسير، قد لا يلزم أن يكون الأثر مباشرا، فإنما ذلك العمل اليسير، ذلك السبب اليسير أدى إلى سبب آخر، ثم إلى سبب مسبب آخر، وهكذا تتوالى هذه الأسباب، فلا ينفى أجر. ولذلك قال: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. هذه السنة الحسنة، لأن غيره سيتأسى به فيها، سيقتدي بها، سيداوم عليها، وهكذا الآخرون. هذا القدر مقبول صحيح، لكنه بتقدير من الله عز وجل وتدبير منه جل وعلا، وهو جزء من منظومة خلقه وتدبيره لهذه الحياة وللكون بأسره جل وعلا.
1: جميل. هو صدر كتاب أيضا في قبل أسبوعين لعالم فيزيائي اسمه روفيلي بعنوان العلاقة بين الأشياء. نعم. ويتحدث في ميكانيكا الكم.
0: نعم.
1: أنا اكتشف أن الأشياء ليست مستقلة بذاتها، إنما هي ضمن شبكة نظام متكامل.
0: جميل.
1: تبدأ من النيوترون. نعم. وتنتهي بالعالم كله. نعم. كل شيء يعني مترابط، سبحان الله. طيب فضيلة الشيخ، ننتقل إلى سؤال فقهي هذه المرة. الأخ أحمد يقول: هل يشرع لتالي القرآن الكريم أن يقطع التلاوة باستعاذة، إن مر بآية عذاب أو بدعاء، إن مر بآية رحمة، أو بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إن مر بآية ذكر فيها صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك من الأعمال؟
0: نعم. الجواب: إن كان تاليا للقرآن الكريم في غير الصلاة فذلك مشروع في حقه، وهو من التدبر لآيات الكتاب العزيز، فلا حرج عليه في ذلك. وأما إن كان في صلاة فالمسألة فيها خلاف على أقوال. فالمشهور عند علمائنا الإباضية أن ذلك لا يشرع في الفرائض، وإنما يسوغ في النوافل، واستحب أن يكون ذلك بما في القرآن الكريم من أذكار أو ما أشبهه، وفضلوا أن يكون ذلك في آخر الصلاة، أي بعد الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله. فمن رخص منهم رخص في النوافل دون الفرائض، مع حكايتهم للخلاف. وإذا رجعنا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله سنجد أشهر الروايات التي يستند إليها رواية حذيفة أنه صلى ليلة قام خلف رسول الله صلى الله عليه وآله، فقرأ عليه الصلاة والسلام، أو ابتدأ بسورة البقرة، فقال: يركع عند المئة. فقرأ رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: يركع عند المئتين. فواصل القراءة، ثم قرأ من النساء، ثم ركع. فقال حذيفة بأنه إذا مر بآية عذاب استعاذ تعوذ، وإذا مر بآية رحمة سأل، وإذا مر بآية تنزيه سبح،
1: وهو في الصلاة،
0: وهو في صلاته. وكذلك رواية من طريق، وهذه الرواية عند الإمام مسلم، ورواية أيضا من طريق عوف بن مالك أنه أيضا صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وآله، فكان إذا مر بآية عذاب تعوذ، وإذا مر بآية رحمة سأل، وإذا مر بآية تنزيه سبح. فأصحابنا رأوا أن هذه الروايات كلها تتعلق بنوافل من الصلوات لا بفرائض. وسنأتي إلى قيد آخر

0: يمكن أن يفهم أيضا من هذه الروايات. لكن من أهل العلم من رخص من المذاهب الأربعة، من رخصوا في الفرائض أيضا، ومنهم من كره كراهة تنزيه في الفرائض ووسع في النوافل، ومنهم من قيد، هذا هو التنبيه، قال ذلك في حق الإمام أو القارئ لا في حق السامع، لأن حقه الإنصات عند تلاوة الإمام، فحتى لا يشغله إتيانه بهذه الأذكار عن الإنصات إلى تلاوة الإمام، فإنه لا ينبغي له أن يأتي بهذه الأذكار إلا إذا كان في آخر القراءة، كأن يقف الإمام عن القراءة عند آية فيها تنزيه أو آية فيها رحمة ووعد فيسأل الله تبارك وتعالى، أو آية فيها وعيد فيستعيذ بالله تبارك وتعالى، فعندئذ رخصوا له، وهذا القيد حسن، لأنه هو أيضا ما يفهم من صنيع هؤلاء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في صلواتهم مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن المسألة فرعية والخلاف فيها واسع، والاحتياط بعدم إدخال شيء في الصلاة في الفرائض خصوصا يمكن أن يحرج من يقلد قولا من أقوال المسلمين، أولى وأفضل يعني يأتي بما هو متفق عليه، وأما إذا كان في نافلة أو في صلاة نفسه فذلك واسع له، والله تعالى أعلم.
1: إذن الاحتياط لعدم وجود دليل مستقل أهم لشبهة،
0: لأن الدليل الوارد هو في غير الفرائض،
1: في غير الفرائض
0: الدليل الوارد هو في صلوات الليل ليس في صلوات الفرائض.
1: نعم.
0: وعلى أن السؤال الذي فهمته من سؤال السائل هنا هو لا يسأل عن حالة الصلاة، ولذلك تقدم الجواب أنه إن كان هذا الحال في الصلاة نفسها
1: فما بالك،
0: فهو من الإباحة في غير الصلاة عند تلاوة القرآن متاحة. ولا يعني ذلك أيضا أنه يؤمر بهذا، هو إن أراد، وإلا فقد يستحضر هذه المعاني بقلبه، قد يكون انفعاله لما يتلوه من معاني الآيات الكريمة بقلبه وفؤاده وبعقله، فهو لا يلزم منه أن يأتي بالألفاظ، حتى لا نضيق على الناس ويقول بأنه عند التلاوة إذا مر بآية وعيد يجب عليه أو الأولى في حقه، لا، قد يفعل ذلك بقلبه
1: ويستمر في القراءة
0: والله تعالى الموفق.
1: طيب أعزائنا، إذن بعد هذه الإجابة نقف مع فاصل قصير، نعود إليكم بعده بإذن الله.

0: مرحبا بكم أعزائنا الكرام مرة أخرى. سؤال من الأخ بدر البوسعيدي يقول: الإسلام يوجب النفقة للمرأة من مال أوليائها، على ذلك هل يجوز للمرأة أن تدفع زكاتها لأولادها الأيتام أو لوالديها؟
1: الجواب نعم، يجوز للمرأة أن تدفع زكاة مالها إلى من لا يلزمها عولهم.
0: نعم.
1: فإن كان إن كانت هي تحت عول ولي من أوليائها وليست هي التي تعول أسرتها، فلا حرج عليها في أن تؤدي زكاة مالها إلى المستحقين من أولادها أو من والديها، والله تعالى أعلم.
0: جميل. ننتقل إلى سؤال آخر. الأخ علي بن أحمد الهنائي يقول: ما قول فضيلتكم في من لديه دكان لبيع السبائك الذهبية ويبيع الذهب بسعر السوق يدا بيد، هل له أن يأخذ مبلغا نظير الخدمة التي يقدم؟

0: يقدمها للزبائن تلك الأجرة هي ربحه من عمله، وإن كان ذلك لا يصح فكيف يكون ربح صاحب هذه التجارة؟
1: نعم، لا يصح، لا يصح أن يأخذ زيادة عن مثل قيمة سبائك الذهب. هو لو كان يبيع ذهبا مصوغا ففي مقابل الصياغة نعم، أما وهو يبيع سبائك ذهب فلا بد أن يبيع بسعر الذهب في ذلك اليوم، فليس له أن يضيف قيمة أخرى بدعوى الخدمة أو غير ذلك. نعم، إذا أضاف شيئا آخر كأن مما يحتاج إليه الناس ويبتغونه يتراضون عليه كأن يضيف صندوقا أو خزانة معينة لحفظ هذا الذهب فيريد أن يتكسب منها برضا الطرف الآخر، أما لأجل الاحتيال فقط على الخروج عن سعر مثل للذهب في ذلك اليوم فهذا لا يصح شرعا. كيف يتكسب؟ هو في الغالب يعني ينتهزون فرص ارتفاع أسعار الذهب بحسب ما يعلن عنه في أسواق الذهب فيبيعون، يشترون عند الرخص ويبيعون بعد ذلك عند الغلاء، فهم يستفيدون، لا يقلق عليهم من هذا الباب، والله تعالى أعلم.
0: طيب، إذا ننتقل إلى سؤال آخر. السائل، نبقى في قضايا الذهب أيضا.
1: نعم.
0: أخ سلطان الحبسي يقول: امرأة تعمل في إحدى المستشفيات وقبل سنة وما يزيد عنها وجدت سوارة ذهب وعرفتها وقامت بالاتصال بجميع المرضى الذين زاروا المستشفى في ذلك اليوم وكلهم قال ليست لنا، وقبل أسبوع وجدت خاتما من الذهب أيضا، فماذا تفعل؟
1: أما الذي اطمأنت إلى أنه لا مالك له معروف، لم يظهر له صاحب، فلتدفعه أو لتدفع قيمته إلى الفقراء والمساكين تخلصا.
0: نعم.
1: فهذه لقطة مجهولة الأرباب، وإن كانت هذه اللقطة حسب ما يظهر خالية مما يعرفها، لكن احتياطها بالانتظار سنة أمر حسن وهو أحوط. فإن لم يظهر صاحب لهذه الأساور فلتدفع هذه الأساور إلى الفقراء لتدفع هذا الذهب للفقراء والمساكين، أو لتدفع قيمته للفقراء والمساكين إن أخذته هي، والله تعالى أعلم.
0: في قضية التعريف نحتاج إلى تنبيه، هل التعريف يستمر طوال السنة أم في بداية السنة وبعد ذلك تنتظر؟
1: لا، يكرر في مناسبات شتى وفي ما يتوقعه مما يمكن أن يكون مظنة للعثور على صاحبه. هنا في هذا السؤال على سبيل المثال قالت بأنها سألت العاملات والزائرات المريضات وأسر المريضات، وهذا حسن، دون أن تبين نوع الذهب وصفته، وإنما حتى لا يأتي أيضا ضعيف نفس ويدعي ذلك الذهب وهو ليس له، ما دام خاليا من ما يعرفه ويميزه فهذا من باب الاحتياط.
0: نعم.
1: وبعض الأشياء اليوم على سبيل المثال خواتم قد تكون فيها حروف.
0: نعم.
1: فيظن الظان لأنه لا تكتب صغيرة جدا لا يكاد ترى بالعين.
0: نعم.
1: فلا يتعجل، قد يكون فيها مثل هذه الحروف المميزة، فالأولى كما قلت حتى وإن ظهر له، إن عثر على شيء مما يظهر في ظاهر الأمر أنه لا معرف فيه، ليست فيه علامة مميزة، مع ذلك لا يتعجل فينتظر ولو سنة، ثم بعد ذلك يدفعه إلى الفقراء، وخلال السنة بالطرق، واليوم وسائل التواصل ووسائل الوصول إلى الناس صارت أسهل وأيسر، مع الحذر من ذوي النفوس الضعيفة.
0: نعم.
1: والله تعالى الموفق.
0: طيب، سؤال آخر يقول السائل فيه: وصف الله تعالى نبينا صلى الله عليه وسلم بأنه أمي، فقال: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، وقال: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي، فماذا عن النبيين قبله صلى الله عليه وسلم، هل كانوا أميين أيضا؟ وما هو الإعجاز والحكمة في جعلهم أميين؟
1: ليس هناك دليل في شأن الأنبياء والمرسلين قبل نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك لانعدام الحاجة إلى إثبات أميتهم أو إلى نفيها، لأن معجزاتهم لم تكن في الكتب التي أوحاها الله تبارك وتعالى إليهم، وإنما كانت معجزات متنوعة في الغالب مادية أقاموا بها الحجة على الأقوام الذين بعثوا فيهم، فلم تكن هناك حاجة إلى إثبات كون هذه الكتب التي أنزلت عليهم وأرسلوا بها أنها ليست من عندهم، لأن هناك معجزات أخرى أيدوا بها، وهي الأصل في إقامة البراهين والحجج على صدق ما جاءوا به من عند الله تبارك وتعالى على أقوامهم. أما نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم فمعجزته هي هذا الكتاب الخالد، فلنفي توهم أو دعوى أنه من عنده نص القرآن الكريم على أنه عليه الصلاة والسلام كان أميا بمثل هذه الأوصاف الواردة، وبقوله تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. فهناك علة وحكمة وراء إثبات هذه الوصف، إثبات هذه الصفة له عليه الصلاة والسلام، وهي أن معجزته القرآن الكريم، وأن هذا القرآن إنما هو من عند الله عز وجل، وهو رسول مبلغ عن ربه تبارك وتعالى. فلنفي ما يمكن أن يدعيه المبطلون أثبتت له الصفة التي كان عليها، وهي صفة الأمية. والله تعالى أعلم.
0: يعني قطع الأعذار كاملا، وإلا في القرآن الكريم حتى لو كان إنسان متعلما لا يمكن أن يأتي بمثله.
1: نعم أحسنت.
0: نعم جميل. طيب فضيلة الشيخ عندنا سؤال آخر، السؤال يقول ما هي أيام الله التي ذكرت في سورة إبراهيم والجاثية؟
1: نعم، في إبراهيم يقول ربنا تبارك وتعالى ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله. وفي الجاثية قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. الأيام هي الأيام المعروفة، هذا هو الأصل فيها، فإذا أضيفت إلى أحد أو إلى قوم أو إلى قبيلة فهذا يعني أنها أيام أظهر الله عز وجل فيها أمرا عظيما لهؤلاء الذين أضيفت الأيام إليهم من وقائع كبيرة أو من نعم وآلاء جليلة امتن الله عز وجل بها عليها ولم يمتن على سواهم بها، أو من نقم شديدة أصابتهم. ولذلك تجد في كتب الأدب والتاريخ يقال أيام العرب وأيام بني فلان، فيذكرون الأيام ذات الوقائع الكبيرة، إما أن تكون من نصر كبير ظفروا فيها على عدوهم، ظفروا في تلك الأيام على أعداء لهم، أو أصابهم أمر جلل، هذا هو المقصود. فإذن هي الأيام التي ظهر فيها عظيم قدرة الله تبارك وتعالى، إما بوقائع وأحداث أو بنعم وآلاء أو بنقم شديدة وابتلاء. ففي إبراهيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله، أي كل الأيام الجليلة التي مر بها بنو إسرائيل من ما تعرضوا له تحت فرعون أو ما نجاهم الله عز وجل به فمن عليهم به من النعم الجليلة الكبيرة، فيذكرهم بذلك. ولذلك قال وذكرهم بأيام الله. وفي الجاثية وهذه الآيات وردت في سياق التعامل مع المشركين في المرحلة المكية، قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله، أي أيام الله أي الأيام التي ستظهر فيها قدرة الله عز وجل وتمكينه لعباده المؤمنين بالنصر والتأييد والظفر وإظهار عظيم آلائه ونعمه فيهم. هذا هو المقصود، والله تعالى أعلم.
0: جميل. سيكون معنا سؤال آخر وبعض الأسئلة.

0: التي نريد أن نراجع فيها أيضا. سائل أحمد يقول: ما رأيكم في تقديم الشهادات العليا على الزواج وتأخير الزواج رغم إمكان الجمع بينهما؟ ما الآثار المترتبة على ذلك على الفرد والمجتمع؟ خاصة يناقش هذه الأيام ما يسمى بقلة المواليد وتأخر الخصوبة إلى غير ذلك.
1: يعني أنا أرى أن هذا السؤال جدير أن نخصص له حلقة، لأن الموضوع له آثار كبيرة، موضوع ينبغي أن يلتفت إليه، انخفاض نسبة المواليد والخصوبة. وكنا في ندوة في جامعة سلطان قابوس عقدتها اللجنة الوطنية لأخلاقيات البيولوجيا، يجب أن يتنبه لهذه القضية في مجتمعنا العماني. وإن كنا لازلنا بحمد الله تعالى في مستوى لا يدعو إلى القلق إن ظللنا على ما نحن عليه الآن، لكن البيانات تشي بأمر آخر في قادم الأيام، ولذلك فهي قضية جديرة تتعلق بالتكييف الشرعي للزواج ولتأسيس أسرة وللذرية والنسل، باعتبار هذه القضايا تمس مقصدين كليين من المقاصد التي جاءت هذه الشريعة لحفظها. المقصد الأول حفظ الأنفس نوعا وكما، والمقصد الثاني حفظ النسل نوعا وكما. ونجد في القرآن الكريم وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشياء ومعاني كثيرة ترفع عن المسلمين الأوهام التي تصرفهم عن الإقبال عن الزواج والرغبة في الذرية. فالقرآن الكريم ينفي هذه الموانع عنهم إن كان ذلك على مستوى التصور والاعتقاد وهو الأهم والأخطر، أو كان على مستوى العمل والتطبيق. كما نجد أيضا بعد نفي الموانع عنهم نجد أن القرآن الكريم يحث ويرغب كثيرا في الزواج وفي الذرية، ويبين أن ذلك إنما هو من نعمة الله عز وجل على عباده. فالقضية بحاجة إلى كثير من التفاصيل. إن أردتم أن نختصر يمكن أن نذكر أشياء أخرى، وإن أردتم أن نخصص لها حلقة فرأيي أنها جديرة بالنقاش.
0: لكن جيد أن نذكر بعض الأسباب التي ترون أنها مستقبلا قد تؤدي إلى هذا التغير الذي وصفتمه قبل قليل بأنه في الحد المعقول.
1: يعني الأسباب،
0: يعني الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى ضعف في هذا الجانب.
1: نعم، وتأخر الزواج والانصراف عن الزواج والتقاصر عن الحصول على الذرية مع أسباب صحية أيضا أدت إلى أمراض وعلل أصابت الأزواج بقدر أدى إلى العقم. لكن ما هي الأسباب التي أفضت إلى تأخر سن الزواج؟
0: طبعا
1: والعزوف عنه، و ما هي الأسباب التي أيضا أدت إلى رغبة الأزواج في التقليل من النسل والذرية؟ هذه هي جوهر هذه القضايا. إذا نظرنا نحن في القرآن الكريم سنجد أن أهل الجاهلية أيضا كان لهم نصيب من هذا. فإذا نظرنا في قول الله تبارك وتعالى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. فهنا هذا القتل هو بالإعدام، إما أن يكون بعد وجودهم أو بالامتناع عن أسباب وجودهم. والباعث عند أهل الجاهلية كان
0: الفقر.
1: في هذه الآية من سورة الأنعام هو الفقر الذي هم واقعون فيه، ولذلك قال من إملاق وقدم كفالة رزقهم قبل الذرية، قال نحن نرزقكم وإياهم. فهنا يحذرهم من هذا الذي هم فيه، كما أنه يصحح لهم تصورهم واعتقادهم وهو الأهم: نحن نرزقكم وإياهم. في الإسراء قال: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. فمرة أخرى يؤكد على أن توهم أن شح الموارد وضيق ذات اليد أو أن الانفجار السكاني الذي سيتكالب على الموارد الطبيعية الشحيحة كما يقول المعاصرون اليوم أن يكون سببا مانعا من الزواج والذرية، ينفي الله تبارك وتعالى هذا المعنى بالكلية، ينفيه تماما. ولذلك هو يتحدث عن هؤلاء الذين يسعون إلى قتل أولادهم لا لسبب حاصل، وإنما
0: خوفا
1: من سبب قادم، خشية إملاق. فيأتي وربنا تبارك وتعالى ويغرس في نفوس المخاطبين أنه جل وعلا هو الذي يرزق العباد ويتكفل بأرزاقهم، وقد أتاح لهم في هذه الحياة ما به يحيون ويعيشون ويكونون في كفاية وغناء، قال نحن نرزقهم وإياكم. وفي الموضعين حتى تكتمل الصورة، الآن هذا الجوانب المعيشية الاقتصادية ينفيها القرآن الكريم تنفيذا وتصورا، وهذا أمر مهم لأن بعض التصورات اليوم أيضا مبنية كما لا يخفى من نظريات غربية أو شرقية. تقترن هذه هاتان الآيتان في سورتين الكريمتين في الأنعام والإسراء بنهي آخر، وهو النهي عن قربان الفواحش. في الأنعام قال ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن في نفس السياق، وفي الإسراء قال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا في نفس السياق أيضا، لأن هذه الرذائل الرخيصة إذا انغمس فيها شباب المجتمع فإنهم سيعزفون قطعا عن الزواج، لأنهم يجدون هذه المتع الرخيصة التي يلبون بها هذا الاحتياج الفطري دون عناء، فلا يتحملون مسؤولية أسرة، لا يتحملون مسؤولية زوجة ولا أسرة ولا أولاد وذرية ولا نفقات ولا مغارم. ولذلك يقترن كما قلت ذكر السببين في كتاب الله عز وجل. ونحن إذا فتشنا في واقعنا اليوم بكل صدق سنجد أن هذه الأسباب المعيشية والاقتصادية وما يتعلق بالفواحش والانحراف السلوكي هي في صدارة الأسباب التي تدعو إلى العزوف عن الزواج وإلى تصورات خاطئة في أمر الذرية والحصول على الذرية، مع أن الذرية وكثرة النسل هي تأتي في القرآن الكريم أيضا في سياق الامتنان، فنجد ولولا رهطك لرجمناك، هناك اعتداد لأنها قوة كما يقال بالتعبير المعاصر قوة استراتيجية رادعة من التعدي على المجتمع أو الأمة والوطن.
0: صحيح.
1: وكذلك نجد أن الله تبارك وتعالى في قوم شعيب قال إذ كنتم قليلا فكثركم، يمتن عليهم بالتكثير لأن تكثيرهم في حد ذاته نعمة تردع أعداءهم من الطمع فيهم. فإذا ضعفت القوة البشرية سهل العدوان الفكري والمعرفي والثقافي والمادي، وسهل التغلب على موارد المجتمع والأرض، وأدى ذلك إلى ضعف الأمة بأسرها. فالمسألة من هذه الوجوه كلها مسألة جديرة بأن تولى كل العناية والاهتمام.
0: طيب، الكثافة البشرية هذه تكشف عنها الآن احتياج هذه الدول التي تخوض حروبا طويلة وتفقد فيها عناصر كبيرة من أبنائها. إذن هذا الموضوع فعلا يحتاج إلى حلقة مستقلة لأننا سنناقش كثير من جزئياته أيضا. شكرا لكم فضيلة الشيخ.
1: جزاكم الله خيرا.
0: أعزائنا نشكر وإياكم فضيلة الشيخ الجليل الدكتور كهلان بن نبهان الخروصي مساعد مفتي العام لسلطنة عمان. أشكركم أيضا على متابعتكم ونلقاكم بحول الله تعالى في حلقة أخرى. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من الطلاب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالحنين
1: جبيني يؤتى إليها من مكان شاسع لكي تصلى في مكان جامع من فرسخين واجب إتيانها، ومن ثلاثة ليعلى شانها، ومن يكن أواه ليل مدلهم في أهله يسعى إليها محتشم. وقيل لا يلزمه أن يسعى إن كان قد جاوز عنها جمعا، لأنها لا تلزم المسافرة وإنما تلزم شخصا حاضرا، فمن أجاب من بعيد كان له أجر يرى به عند الإله منزلا. فمن أجاب من بعيد كان له أجر يرى عند الإله منزلا.
0: تنفيذ خالد بن سيف الريامي.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: حضرتم؟
1: نعم.
0: بارك الله فيكم.
1: آمين.
0: أهلا وسهلا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك.
1: آمين.
0: وانشر علينا أثواب حكمتك.
1: آمين.
0: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا.
1: آمين.
0: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا تجعل لنا كل صعب سهلا.
1: آمين.
0: لا زال الحديث حول الجمعة، أليس كذلك؟
1: بلى.
0: ذكرنا فضائل يوم الجمعة، وما هي الأعمال المرغب فيها في هذا اليوم المبارك، وأن هذا اليوم يوم مشهود تشهده الملائكة، وأنه يوم جعله الله عيدا لهذه الأمة، وأنه خير يوم طلعت عليه
1: الشمس،
0: وأنه سيد الأيام وأعظمها عند الله سبحانه وتعالى، وأنه أعظم من يوم الفطر ويوم الأضحى. وجهنا إليكم سؤال في الجمع بين قوله عليه الصلاة والسلام أفضل أيامكم يوم عرفة، وبين هذه الأحاديث التي فيها بيان أن يوم الجمعة هو أفضل أيام، بماذا أجبتم؟
2: نعم شيخ.
0: تفضل.
2: نعم شيخ، لأن يوم الجمعة هو أفضل أيام الأسبوع، بينما يوم عرفة هو أفضل أيام السنة.
0: أيام السنة. نعم. كان في الدرس الماضي ذكرنا معكم اليوم بعض المسائل، تعريف الجمعة. الجمعة ضابط، إيش ضابط؟ بضم الميم ولا بسكون الميم؟
2: نعم شيخ.
0: نعم.
2: بضم الميم.
0: بضم الميم. هذا مشهور.
2: نعم.
0: بضم الميم. نعم.
2: وقرية بالتسكين.
0: قرية بالتسكين. تخفيفا.
2: نعم.
0: يوم الجمعة.
2: وحكى بعضهم
0: فتحها وكسرها. ممكن تقرأ بها؟

0: بالكسر؟
1: لا
0: لا. أو بالكسر؟
1: لا
0: لا. أما بالتسكين فترفع القولي بالتسكين جمعة. هي كانت تسمى قبل الإسلام.
1: نعم
0: شيخ. نعم. أول طيب أول جمعة تصلي في الإسلام أول جمعة. من صلاها؟
1: نعم
0: شيخ. نعم. أسعد بن زرارة. أسعد بن زرارة. نعم. وكان معه كم؟ كم عددك؟ كان عددهم؟
1: أربعون.
0: أحسن شكرا. أول جمعة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني سالم بن عوف ما في هذا؟
1: نعم.
0: وقيل في مسجد القباء. نعم. طيب أول جمعة صليت بعد جمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: نعم. في مسجد عبد القيس بجواثة.
0: نعم. ممكن تأتي الدليل؟
2: نعم.
0: حوالي في مسجد عبد القيس بجواثة.
1: نعم.
0: تفضل.
1: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أول جمعة جمعت بعد جمعة جمعت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس بجواثة يعني قرية من البحرين. رواه البخاري ورواه أبو داود بلفظ قريب.
0: نعم. طيب تقدم في الدرس الماضي أن في هذا اليوم المبارك فرض الله سبحانه وتعالى صلاة الجمعة وأمر بالسعي إليها ونهى عن الشغال عنها بأي شغل كان كالبيع والشراء ونحو ذلك. ما كذلك؟ لمنك ذكر الآية؟
2: نعم شيخ.
0: تفضل.
3: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
0: سلام. شكرا. قد تكون حال الولد الوعيد الشديد على من تخلف عن صلاة الجمعة ما كذلك؟
2: بلى.
0: من الولد عدة أحاديث. من منكم ذكر بعض تلك الأحاديث؟
1: نعم شيخ.
0: من منكم ذكر حديث ابن عمر وأبي هريرة؟
4: نعم شيخ.
5: نعم شيخ.
6: عن عبد الله
4: عمر وأبي هريرة أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. رواه مسلم.
0: حديث طارق.
1: نعم شيخ.
0: والشهاب. نعم.
5: عن طارق بن شهاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. رواه أبو داود.
0: نعم. أحسن شكرا. منك ذكر حديث جابر.
1: نعم شيخ.
6: نعم
0: شيخ. حديث طويل.
4: عن جابر بن عبد الله قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس توبوا إلى الله قبل أن تموتوا وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له وكثرة الصدقة في السر والعلانية ترزقوا وتنصروا وتكبروا واعلموا أن الله قد افترض عليكم الجمعة في مقامي هذا في يومي هذا في شهري هذا من عامي هذا إلى يوم القيامة فمن تركها في حياتي أو بعدي وله إمام عادل أو جائر استخفافا بها أو جحودا لها فلا جمع الله له شملة ولا بارك له في أمره ألا ولا صلاة له ولا زكاة له ولا حج له ولا صوم له ولا بر له حتى يتوب فمن تاب تاب الله عليه ألا لا تؤمن امرأة رجلا ولا يؤم أعرابي مهاجرا ولا يؤم فاجر مؤمنا إلا أن يقهره بسلطان يخاف سيفه وصوته. رواه ابن ماجه.
0: بارك الله فيك. شكرا. شكرا. يؤتى إليها من مكان شاسع لكي تصلى في مكان جامع من فرسخين واجب إتيانها ومن ثلاثة ليعلى شانها ومن يكون أواه ليل مدلهم في أهله يسعى إليها محتشم وقيل لا يلزمه أن يسعى إن كان قد جاوز عنها جمعا لأنها لا تلزم المسافرة وإنما تلزم شخصا حاضرا فمن أجاب من بعيد كان له أجر يرى به عند الإله
1: يرى عند الإله
0: منزلا فمن أجاب

0: هذا من بعيد كان لك أجر يراعى عند الإله منزلة. زين من فرسخين واجب إتيانه ومن ثلاثة لعلا شانه. هذا أثر الشيخ نظم مثل أثر عن الإمام جابر بن زيد إنما كتب إليه أهل عمان يسألونه هل يأتي الجمعة من لا يسمع النداء؟ فأجاب بماذا أجاب؟ فضل زكري
1: نعم
0: نعم كتب أهل عمان نعم.
1: فقال محبوب بن الرحيل رضي الله عنه بلغنا أن أهل عمان كتبوا إلى جابر بن زيد رحمه الله يسألونه هل يأتي الجمعة من لا يسمع النداء؟ فكتب إليهم جابر لو لم يأتي إلا من سمع النداء لأقل الله أهلها تؤتى من رأس فرسخين وثلاثة ومن قدر أن يأوي إلى منزله فعليه الجمعة.
0: نعم عيد. ومن قدر أن يأيش؟
1: ومن قدر أن يأوي إلى منزله فعليه الجمعة.
0: يروى في هذا الحديث.
1: نعم.
0: الجمعة على من أباه الليل
1: إلى أهله.
0: إلى أهله. نعم. كان في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. كان الناس يأتون إلى الجمعة ويصلونها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من العوالي في قرى باعدة حتى بعض تلك القرى تزيل عن فرسخين. في زمان المصطفى تقاموا في موضع وهو لها إمام وهم من العوالي ينتابونها وهي قرى هناك يعرفونها فبعضها وراء الفرسخين تزيد فوق ذاك بالميلين. لو كانت الجمعة مثل غيرها صلوا هناك واكتفوا بخيرها. لو كانت الجمعة مثل غيرها صلوا هناك واكتفوا بخيرها. فينبغي للمسلم العاقل الكيس الفطن أن يحرص كل حرص على حضور صلاة الجمعة وعدم التخلف عنها وعدم الاشتغال عنها. فإن حضور الجمعة خير من الدنيا وما فيها. قال عرفتم يا ولد في فضل صلاة الجمعة من الأحاديث في ذلك. عندكم عدة أحاديث خامس عشر والسادس عشر. من منكم يأتي بعض تلك الأحاديث؟
2: نعم شيخ.
1: نعم شيخ.
0: تبين فضل صلاة الجمعة.
2: نعم شيخ.
1: نعم شيخ.
2: على عبد الله بن عمرو النبي صلى الله عليه وسلم قال يحضر الجمعة ثلاثة نفر: رجل حضرها يلغو وهو حظه منها، ورجل حضرها يدعو فهو رجل دعا الله عز وجل إن شاء أعطاه وإن شاء منعه، ورجل حضرها بإنصات وسكوت ولم يتخط رقبة مسلم ولم يؤذي أحدا فهي كفارة إلى الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيام، وذلك بأن الله عز وجل يقول من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، رواه أبو داود.
0: كفارة للجمعة التي تليها.
2: نعم.
0: وزيادة ثلاثة أيام.
2: نعم.
0: عشر أيام.
2: نعم.
0: وذلك بأن الله سبحانه وتعالى يقول من جاء بالحسنة
2: فله
0: عشر أمثالها. مما خصت بهذه الأمة تضاعف حسناتها الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، أليس كذلك؟
2: نعم.
0: طيب حديث من منكم حديث آخر؟
3: نعم شيخ.
0: نعم.
3: عن أبي هريرة وعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة كغسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون ذكر. قال الربيع ليس يريد عدد الساعات وإنما يريد الفضل ما بين أول الوقت وآخره، رواه الربيع بن حبيب في مسنده.
0: شكرا. من منك حديث التاسع عشر؟
4: نعم شيخ. عن سلمان الفارسي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب.
0: ارفع صوتك. ثم يخرج
4: فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، رواه البخاري.
0: نعم
1: نعم.
0: زين فضل.
1: عن أوس بن أوس قال

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة وغسل وبكر وابتكر ودنا واستمع وأنصت كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها. رواه الترمذي.
1: إن شاء الله إن شاء الله. أحسنت. غيره؟
2: نعم شيخ. نعم.
3: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فدنا واستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. رواه الترمذي.
1: أحسنت. من يقول الحديث الجمعة إلى الجمعة، رمضان إلى رمضان، الصلاة الخمس في الجمعة إلى الجمعة، رمضان إلى رمضان، آخر حديث أولا معكم كفارة.
3: نعم شيخ.
4: عن أبي هريرة، عن أبي هريرة
3: الله صلى الله عليه وسلم
4: جابر.
1: غيرك؟ من غيرك؟
2: نعم شيخ.
1: غيرك؟
2: نعم شيخ.
1: من جاب؟
4: سالم.
1: تفضل سالم. سالم قول.
4: عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر. رواه مسلم ورواه البيهقي في شعب الإيمان بلفظ قريب.
1: أحسنت. شكرا شكرا. طيب، وكان السلف الصالح رضوان الله عليهم حريصين كل الحرص على هيش على شهور صلاة الجمعة لا يتخلفون عنها. وعن الإمام جابر بن زيد أنه ذهب إلى الجمعة فوجد الناس قد خرجوا من المسجد، فوجد في نفسه شيئا كثيرا شق عليه ذلك، فقال: اللهم لك علي أكمله ألا أعود، اللهم لك علي ألا أعود. وفي يوم من الأيام كان عنده حبيب أبو الربيع بن حبيب، فقال جابر: الرواح للجمعة. فقاله حبيب: خلف الحجاج؟ قال: نعم، إنها صلاة جامعة وسنة متبعة. وكان الإمام أبو عبيدة بسم الله الكريمة يقال إليها مسيرة ميلين. كم كيلو؟ 4 كيلو. يقال 4 كيلو اذهب إلى الجمعة. نعم زين. ولما عاد الأمراء يقيمون الجمعة قال صحابة: الحمد لله الذي رد علينا جمعتنا. كان ابن زيد جابر يصلي خلف زياد الجائر المضلي، وهكذا خلف عبيد الله وخلف حجاج الظلوم الله، وكل هؤلاء عمال بني أمية أهل الضلال البين هنا. هكذا كان. كان الإمام عزام بن قيس يصليها في كل في حضره وفي سفره، هذه ما ذكرته الجمعة صلىها، سواء كان في سفر أو في حضر. كان الإمام المرتضى عزان عليه من إلهي الرضوان يصلينها في عمال مطلقة في سفر وحضر تحقق. ونقلوا عن عمر الثاني فتى عبد العزيز هكذا أيضا أتى. كان المرتضى، كان الإمام المرتضى عزان عليه من إلهي الرضوان يصلينها في عمان مطلقة في سفر وحضر تحقق. ونقلوا عن عمر الثاني فتى عبد العزيز هكذا أيضا أتى. نعم. طيب، إذا كنا معكم اليوم عرفتم أول على أن صلاة الجمعة فرض عين، أليس كذلك؟
2: بلى.
1: ما فرض عين ولا فرض كفاية؟
2: فرض عين.
1: فرض عين تجب على من وجبت عليه شروطها، ولا يجوز له أن يتخلف عنها. وعرفتم ما فيها من الفضل العظيم والثواب الجزيل. طيب، الآن عندنا ننتقل صلاة الجمعة تجب على من، حيث أن الوقت انتهى نقف هنا، ونأتي إن شاء الله بنواصل الحديث حول صلاة الجمعة في الحلقة الآتية. بارك الله فيكم، سدد خطاكم، ويسر أموركم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعل وارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك.

أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من طلابه، تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية، شذرات إسلامية، شذرات إسلامية.

0: ربانية.
1: إعداد وتقديم مسلم بن علي المسهلي، تنفيذ حنان بنت علي المعمرية.
2: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم وزد على عبدك رسولك محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمع الكريم، السلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته. من برنامجكم هداية ربانية في القرآن الكريم، في قوله تعالى: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. وذكرنا في اللقاء الماضي أن الشيطان يحاول بقدر ما يستطيع أن يبث الشبهات والشهوات والملهيات في قلب المسلم، لأنه إذا بث هذه الأشياء وزرعها يستطيع أن يعني يتسلط ويسيطر على القلب، وإذا سيطر الشيطان على القلب تخضع له جميع الجوارح. ولهذا قال سبحانه: استحوذ، من التسلط ومن الهيمنة عليهم الشيطان. فالشيطان يعرف أن العنصر المهم في جسم الإنسان هو القلب، فإذا تملك خلاص يعني بقية الجوارح تكون خدم له في ذلك. والشيطان كما جاء في الأثر أنه يشم قلب ابن آدم فينظر إلى ماذا يميل، فيحب مثلا النساء يدخل عليه من باب النساء لين ما يجره إلى الفواحش. كذلك ينظر ويحب يعني يشوف هذا الإنسان ماذا يحب، يحب المدح والثناء، يدخل عليه من باب العجب ومن باب الرياء، فيجعله يعني ما يفعل فعل إلا لأجل أنه يريد الناس يثنون عليه. وإذا ما حد أثنى عليه يعصب ويزعل، هذا الناس ما يفهمون، هذا الناس ما يقدرون، هذا يا أخي أنت فعلت هذا لله ولا فعلته لأجل مدح الناس؟ إن كنت فعلته لله لا تنتظر من الناس مدحة. يعني الحين مثل بعض الناس: والله يا أخي أنا أبغى أزور فلان. ليش يا أخي؟ يا أخي فلان يعني قد زارني. يا أخي لا، أنا والله استحيت، لازم أزوره. شو يعني؟ هو الحين النية هنا ما صارت لوجه الله عز وجل، وإنما صارت كأنها مكافأة. ليش؟ لأنه زاره الآن يعني أزوره. هذا عمل غير صحيح. أنا بحضر يعني الجنازة عند بيت فلان، إذا ما حضرت يمكن يزعلون علي. إذن هو حضوره ليس لأجل وجه الله عز وجل ويرغب في الأجر والثواب، هذا ما هو صح. أنا والله بتساعد فلان أو أشفع له لأنه يعني مثلا أبوه قد شفع لنا زمان، أو هذا ما هو رد للمعروف. يا أخي أنت اصنع العمل لوجه الله عز وجل، وخير الناس أنفعهم للناس. والشيطان يحاول بقدر ما يستطيع يبث سمومة، ومن هذه المداخل التي يحاول الشيطان أن يدخل بها على قلب الإنسان

أن يلقي في قلبه البخل والشح، نسأل الله السلامة والعافية. فيأتي الشيطان ويخوف الإنسان من ماذا؟ من الفقر. إذا أنت أنفقت وتصدقت وعطيت، يا ويلك اسود ليلك، وبتفقر وبتكون فقير وما عاد بيكون عندك شيء، وبتمص أصابعك. هذا كلام باطل. من الرزاق؟ أليس هو الله عز وجل يقول وفي السماء رزقكم وما توعدون وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون؟ ما أريد منهم من رزق وما

0: أنفق أنفق عليك، لا تخف. فيأتي الشيطان ويذكرها، زوجتك مسكينة، وزارة الداخلية تحتاج كذا وكذا وإلى آخره، وإذا تصدقت بتروح بتورط وبعدين بتحصل مشكلة، أولادك أقاربك وكذا. سبحان الله، كما قال سبحانه وتعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. هو الشيطان هو الذي يعني يخوفك من يعني من الفقر، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم سبحانه وتعالى. ويقول سبحانه وتعالى: مثل الذين ينفقون أموالا في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. إذا أنت يعني أنفق ولا تخشى من الله عز وجل فقرا، وما عليك من مداخل الشيطان. كذلك من هذه المداخل نظرها المحرمة، الشيطان يحاول يجرك إلى أن تنظر إلى ما حرم الله. والله عز وجل يقول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، يعني يحاول الشيطان أن يجعلك تنظر إلى صورة امرأة في التلفاز أو في الهاتف أو مقطع أو مسلسل أو يعني نظرات محرمة. إذا ما الذي تستفيده أيها المستمع الكريم عندما تنظر إلى ما حرم الله؟ والمرأة المستمعة ماذا تستفيد عندما تنظر إلى الرجال بنظرة شهوة وشيء يضرها ولا ينفعها؟ هذا أمر ما يصح. كما قال سبحانه وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، كذلك في الآية التي بعدها قال: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. فمن المداخل التي يدخل بها الشيطان على المسلم حتى يستحوذ على قلبه هو احتقار الذنوب، وهذا من أعظم الأبواب. مهما كان فعل من الذنب العظيم فالشيطان يعني يقول له: يا أخي رحمة الله واسعة، أنت إيش سويت؟ أنت إيش سويت؟ يعني مثلا 3 أيام تركت الصلاة، أنت يا أخي رحمة الله واسعة يا أخي، أنت ما سويت شيء كبير، شوف غيرك، أنت إيش سويت؟ يعني شربت خمر؟ إيش يعني أنت أخذت لك يعني رشوة أو أخذت لك ربا؟ أنت ما سويت شيء، شوف غيرك اللي سوى وسوى. يعني المعاصي والذنوب العظيمة الكبيرة الشيطان يحقرها ويجعلها صغيرة، وهذا المسكين ما يدري حتى يوم القيامة يؤتى له بكتاب ويقال له: اقرأ هذا كتابك، ويرى فيه ما لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا وهي موجودة فيه، كما قال سبحانه وتعالى: وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا، نسأل الله السلامة والعافية. كذلك القنوط من رحمة الله، يعني إذا الإنسان قد أذنب ويأتي يريد أن يتوب يقول للشيطان: يا مجرم كم سويت وكم فسقت وكم سويت، الآن تريد أن الله يغفر لك؟ يا أخي شيخ روح روح روح، دعك من هذا، نسأل الله السلامة والعافية. الله عز وجل يقول في أعظم آية تدل على عظم يعني مغفرة الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، أسرفوا، ما قال أذنبوا وإنما قال أسرفوا، يعني شيء بدون عدد، لا تقنطوا من رحمة الله. الله أكبر، إن الله يغفر الذنوب، نصفها ربعها لا جميعا سبحانه وتعالى، إنه هو الغفور الرحيم. كم المؤكدات في هذه الآية تدل على أن الإنسان إذا تاب إلى الله فإن الله يتوب عليه مهما كانت ذنوبه، فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له. ونحن مأمورون، نحن لنا عند الله عز وجل في كل يوم وفي كل لحظة أن نستغفر الله عز وجل، سواء من الذنوب التي علمناها أو لم نعلمها. فاحرص أيها المستمع الكريم أن تصلح قلبك وأن تلجأ إلى الله عز وجل بذكره والاستعانة من الشيطان وأعوانه، وعليك بقراءة القرآن وملازمة الاستغفار، فإنها بإذن الله تعالى تكون لك حصن حصين من تسلط الشيطان عليك. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياك من عباده الصالحين، ونعوذ بالله من الشيطان ونزغاته وأعوانه، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
1: كنتم مع هدايات ربانية، إعداد وتقديم مسلم بن علي المسهلي، تنفيذ حنان بنت علي المعمريه.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف، المواصفات القياسية.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بفضل ربكم ودامت متلألئة بهداه رحابكم، وحيا من يسعون عاملين متقنين في شتى الميادين، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. يجد المتأمل في تفاصيل هذا الكون الفسيح وزواياه البديعة وأرجائه المتقنة ما يتجلى من حكمة الخالق في بناء هذا الوجود بميزان دقيق وتقدير مذهل. يجد أنه تعالى جعل لكل شيء قدرا منضبطا ومواصفات محكمة تكفل ديمومة الكون وانتظامه، وتحفظ نظام العيش واستقامته، وتحقق توازن الحياة ونماءها إلى أن يشاء الله. ومن هذا المنطلق الإيماني يأتي أمر المواصفات والمقاييس العالمية التي خصص لها يوم للتذكير بشأنها، ليتذكر كل مؤمن مدلول الميزان، الميزان الذي أرساه الخالق في الخليقة لينتظم العباد في شؤونهم كافة فيما يتصل بضبط معاملاتهم التجارية والصناعية بعدل وإنصاف وإتقان، وفيما يعزز الأمان ويصون الأنفس ويحمي الأموال ويمنع التطفيف والخلل في ميادين الأرض، عمارة لهذا الكون وفق مراد بديعه تعالى. وتكمن أهمية المواصفات القياسية أو التقييس ووثائقها الفنية في كونها الأساس الذي به ضمان سلامة المنتجات والسلع وأمانها كالأغذية ووسائل النقل والأجهزة الكهربائية، لتكون مأمونة الاستخدام ولا تنطوي على مخاطر، مع تمكين استخدام أجهزة الاتصال والأنظمة المختلفة من العمل بصورة سلسة عبر المنافذ والحدود بين الدول كشبكات الاتصال والإنترنت ووصلات الكهرباء، مع تسهيل التجارة العالمية وإزالة ما يعوقها، وجود لغة معيارية مشتركة وموازين فنية جامعة وضوابط موحدة متوافق عليها تضمن النزاهة والعدالة وتوحيد الفهم وتزيل معوقات التواصل، ولها دورها المحوري في تحقيق أهداف ديمومة التنمية وصون البيئة وتقليل الانبعاثات الضارة، وتلك من الحقوق الإنسانية التي تنزل الشرع الشريف لحمايتها في رحاب مقاصده، حيث حصول الناس على حياة آمنة وتوفير المنتجات السليمة الخالية من الغش والضرر، وحفظ كرامتهم وتلبية حاجاتهم بإنصاف. وديننا الحنيف داع إلى تحري الدقة وإتقان الأعمال والالتزام بما يضمن الأمن والسلامة والعدالة، فهنيئا لمن يقفون متدبرين متأملين في عظمة التنظيم الإلهي في هذا الكون، متجهين في أعمالهم ومهامهم وشؤونهم إلى العدل والإحسان والرحمة والإتقان. بالله تصدح هذه الآفاق، هو ربها الباري، هو الخلاق، الشمس تشرق في الوجود بحمده، وتلى الأصيل الحمد والإشراق، والبدر سبح

0: سابحا بسمائه والحوت تشهد حمده الأعماق والنجم والروض البهيج مسبح وتزينت من حمده الأوراق والريح تتلو حمده في جريها والنهر سبح ماؤه الرقراق فهيا بنا لله ربنا عاملين مخلصين على هداه وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله
1: روائع القطوف
2: كنتم مع روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة لآيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا إلى ما تيسر من آيات الذكر الحكيم تلاوة القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

حوار حول الرسل الكرام عليهم السلام وأنبائهم في كتاب الله العزيز. ضيف البرنامج الشيخ الدكتور ناصر بن سليمان السابعي، يحاوره حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن

0: سالم الجرداني من أنباء الرسل. من أنباء الرسل.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه الكرام الشرفاء وعلى سائر أنبياء الله المرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. نحييكم ونرحب بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم من أنباء الرسل. هذه الرحلة التدبرية مع شيخنا الدكتور ناصر بن سليمان السابع، حياكم الله.
2: بارك الله فيكم.
1: أحداث مثيرة واجهها الأنبياء عليهم السلام يحكيها الله تعالى لنا في كتابه العزيز لنتعايش هذه الأجواء، من ضمنهم يونس عليه السلام وما حدث في حياته من أشياء لافتة لانتباه المتدبرين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالحديث عن يونس عليه السلام حديث شائق، وفي قصته عليه السلام عبر، ومن تلك العبر نجاته عليه السلام حينما التقمه الحوت، وسطرت آيات الكتاب العزيز هذا الأمر في أكثر من موضع، في قوله سبحانه وتعالى: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. هذا الموضع الأول، طبعا هذا في سورة الأنبياء. الموضع الثاني في سورة الصافات، في قول الله سبحانه وتعالى: وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. والموضع الثالث في سورة القلم، في قوله سبحانه وتعالى: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. فهذه المواضع الثلاثة تكلمت عن يونس عليه السلام والتقام الحوت له، وما يذكره أهل التفسير وأهل التاريخ وأهل الروايات من أن يونس عليه السلام خرج مغاضبا لقومه، يعني هذا هو الشهير. ولكن من الأشياء التي يصعب قبولها في حق يونس عليه السلام لأنه النبي العظيم، ما ذكروه من أن يونس عليه السلام حينما رفع الله تعالى البلاء والعذاب عن قومه وقد كان أوعدهم بالعذاب، قال لهم: إذا كذبتم سيأتي العذاب كما هو الشأن المعهود، فرفع الله تعالى العذاب عنهم. فيذكر بعض أهل التفسير أن يونس عليه السلام غضب وعاتب ربه في أنه أصبح أمامهم كاذبا حاشاه، لأنه قال: إذا كذبتم سينزل عليكم العذاب، فآمنوا فرفع الله تعالى عنهم العذاب. طبعا هذا صحيح حقيقة لا يمكن قبوله، لا يمكن قبوله ولا يليق ولا يصح، يعني هذا يعني شخص يعاتب ربه تعالى الله، يعني أن وكذلك حاشا ليونس عليه السلام أن يكون منه هذا الموقف. فما معنى مغاضبا؟ إما أن يكون أنه عليه السلام، إما أن يكون هو عليه السلام غضب على قومه، وهذا أمر طبيعي أن يغضب النبي من قومه إذا كذبوه، أو أنه مغاضب بمعنى أنه أغضب ربه سبحانه وتعالى. ولذلك كان التقام الحوت له أو إلقاؤه من السفينة والتقام الحوت له نتيجة لأن الله سبحانه وتعالى، أو عقوبة من الله سبحانه وتعالى له. طبعا أيضا هنا لابد أن نضع الأمور في مواضعها الصحيحة. ويونس عليه السلام حسب ما يبدو لم يكن بعد من المرسلين حينما وقع في فم الحوت، حينما التقمه الحوت وألقي من السفينة قبل ذلك، وكذلك خروجه من أو هروبه أو إباقه كما نصت هذه الآيات الكريمة: إذ أبق إلى الفلك المشحون، ليس تنصلا من مسؤولية الدعوة والرسالة، لا يمكن للنبي أن يفعل ذلك، لا يمكن للرسول أن يقصر في الدعوة أو أن يخرج مثل هذا الموقف دون أن يأمره الله تعالى به أو أن يأذن الله تعالى له، وإنما هو خروج الإنسان صالح قد يكون في فترة سابقة على النبوة يدعو قومه فغضب عليهم بسبب تكذيبهم له. أما أن يكون نبيا وقصر، لا، هذا لا يليق بالأنبياء. وهذا أيضا من الأشياء التي ينبغي أن توضع في مواضعها الصحيحة،
1: يعني قواعد ثابتة في حياة كل الأنبياء عليهم السلام، كما تفضلت من قبل، عصمة الأنبياء مثل هذه الأمور التي لا تليق بشأنهم.
2: نعم نعم، العصمة هو أمر متفق عليه. ولو كان يونس عليه السلام رسولا ثم أخطأ هذا الخطأ فسيكون كسائر قومه، يعني هم كذبوا وآمنوا بعد ذلك ورفع الله تعالى العذاب عنهم. طيب، ونفس الشيء هو أيضا سيصبح مثلهم، فلا يكون له مزية عليهم. ولذلك الذي أراه وأتبناه أن يونس عليه السلام إنما كان منه ذلك قبل النبوة والرسالة. إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، يعني ظن هنا ليس بمعنى أنه توقع أو أنه وقع في باله أن الله تعالى لا يقدر عليه، فهذا أيضا لا يليق بالصالحين فضلا عن الأنبياء. فظن هنا هي تحمل على معنى أنه لم ينتبه إلى الحدث الذي يفعله، لم ينتبه إلى خطورة العمل الذي يقوم به، فهو لم ينتبه للنتائج، ليس لأنه متعمد، هو غفل عن النتائج. مثل هذا الأمر يقع منه له نتيجة، ألا نقدر عليه. ما المراد بالقدرة؟ يعني هل يونس عليه السلام كان في باله أن الله تعالى لا يقدر على أن عليه في شيء؟ حاشاه، فهذا ليست من عقائد الأنبياء ولا من عقائد المؤمن العادي. فهنا القدرة عليه بمعنى لم ينتبه إلى أن هذا التصرف منه له تبعة ونتيجة هي التضييق عليه. هو ذهب خرج من عند قومه إلى سعة الأرض، تضايق وشعر بضيق وخرج، ففي باله أن خروج متنفس له، فوقع فيما هو عكس ذلك،
1: أضيق
2: في أمر في ضيق شديد، بل في أضيق الضيق
1: عليه بمعنى
2: أن نضيق عليه.
1: وهذا قال
2: نعم نعم، ومن قدر عليه رزقه، يعني من ضيق عليه رزقه. فهنا فظن أن لن نقدر عليه، لم ينتبه إلى أن الخروج من
1: مآله
2: التضييق. طبعا هذا فيه دعوة للنبي محمد عليه السلام ولا تكون كصاحب الحوت، في دعوة للمؤمنين أيضا أن ينتبهوا لهذه المعاني المتعلقة بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى.
1: إذن بعد هذه الومضات الوضاءة في حياة يونس عليه السلام، نستمع إلى هذه الآية الكريمة ثم نعود إليكم بمشيئة الله تعالى.

0: أنوار من أنباء رسل الله الكرام عليهم السلام في رحاب آيات القرآن الكريم من أنباء الرسل. من أنباء الرسل
1: نحييكم مجددا مستمعينا الكرام في هذه الحلقة. كنا نقف مع آية كريمة ومع شيخنا الدكتور ناصر السابعي حول يونس عليه السلام وقصته حينما أبقى إلى الفلك المشحون.
2: نعم، بالنسبة لهذا الحدث الاستثنائي في حياة يونس عليه السلام، من الوقفات عنده أن يونس عليه السلام حينما خرج إلى السفينة ووقع في ذلك الموقف الحرج، وآل الأمر إلى أن يلقى في البحر فالتقمه الحوت. هنا الذي يستنتج أن يونس عليه السلام كان شأنه كشأن سائر الناس في السفينة، وهذا ربما يؤيد كونه غير نبي أو غير رسول في تلك اللحظة. وكذلك يستنتج أنه عليه السلام أدرك أن ما فعله كان له تبع ونتيجة فألقي في البحر. هنا حدث شيئان في الحقيقة، هو شيء في شيئين أو شيئان في شيء واحد. أولا التقام الحوت له، هذا بنفسه يعني كارثة بالنسبة لإنسان يلتقمه حوت وسمكة كبيرة ويظل في جوفها وفي بطنها وفي فمها على ما قاله بعض أهل العلم. الأمر الثاني أنه نجا من وقوع في البحر ومن الغرق، فيعني أمر وعكسه في آن واحد، الأمر وضده الشيء وضده في آن واحد. أنت ينقذك شخص، لكن ربما اللي ليقوم بأمر أصعب من السابق، يعني كالمستجير كما يقال في المثل، كالمستجير من الرمضاء بالنار،
1: خلق النقيضين من أسرار حكمته.
2: نعم، وكان ذلك حكمة من الله سبحانه وتعالى. نلاحظ هنا أن التقمه الحوت فوقع في ظلمة الحوت، ثم في ظلمة البحر، ثم في ظلمة الليل. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى فنادى في الظلمات. يقول أهل التفسير الظلمات هنا ثلاث ظلمات: ظلمة الحوت، يعني هو في فم الحوت أو في جوف الحوت، والظلمة الثانية في البحر، والظلمة الثالثة في الليل،
1: بالإضافة إلى ظلمة الغم أيضا.
2: هذا عاد أمر آخر. نعم. وهذا أيضا يشير إلى معنى آخر، وهو أن الحوت ذهب به في أعماق البحر ولم يكن فقط في على سطح البحر. ولكن هنا نادى يونس عليه السلام، نلاحظ نادى، وهذا حقيقة عجيب، كيف ينادي وهو في فم الحوت أو في جوف الحوت أو في بطن الحوت، كيف ينادي؟ ثم كيف لم يمت عليه السلام، لم يختنق من يعني انقطع التنفس، يعني قطع الأكسجين؟ كم لبث، كم المدة التي لبث فيها، كم دقيقة، يعني كم يستطيع الإنسان أن يصبر عن الهواء والأكسجين؟ هذا طبعا دقائق، يعني لا أعرف كم أقصى مدة، يعني كما تسجل أحيانا بعض السجلات التي تبحث عن أطول مدة كم سجلت يعني من الوقت. لكن هذا ليس معنى أنه أخذه من السفينة إلى البر مباشرة، ظل فترة طويلة كما يبدو يعني. ونادى يونس عليه السلام. فملاحظ هنا يعني مشهد مختلط في الحقيقة، مشهد مختلط من أكثر من شيء: إلقاء في البحر، ويعني يكفي الإنسان أولا حدوث العاصفة حول السفينة، ثم أنه يقرع ويقوم بالمشاركة في قرعة لكي يموت، يعني من يتبرع بالموت، ثم يلقى في البحر، ثم يأتي هذا الكائن ويلتقفه، يلقفه ويذهب به في ظلمات البحر. هذا موقف عجيب، يعني كل هذا يدلك على الاستثناء، أن هذا الحدث استثنائي فعلا. ويعني يونس عليه السلام ربما يعني تشبه قصته في هذا الأمر قصة إلقاء إبراهيم عليه السلام في النار، وعدد من الأنبياء أيضا وقعت لهم مثل هذه الأزمات. لكن العجيب أن الله سبحانه وتعالى عندما يخاطب نبيه محمد عليه السلام يقول له فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت. يعني هنا لفتتان في آن واحد أيضا، إذ نادى وهو مكظوم، مع أن النداء الإنسان وخطاب الإنسان ودعاء الإنسان لربه سبحانه وتعالى في وقت الكظم ووقت الغم ووقت الشدة مطلوب. فهنا لفته تنبيه للنبي محمد عليه السلام أن يصبر، أن يكون له مزيد صبر، ولفتة مباشرة خفية أن يكون كمثل يونس عليه السلام في اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، لا تكن مثله في عدم الصبر وكن مثله. طبعا هذا اللفتة لم تذكر، لكن هذا الذي يفهم أيضا إذ نادى وهو مكظوم. ودليل ذلك دليل أن النبي محمد عليه السلام وغيره من الأنبياء أيضا مطالبون أو مخاطبون بالاقتداء بمثل هؤلاء الأنبياء الكرام العظام، أن الله سبحانه وتعالى قال في سورة الأنبياء فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. أي مؤمن يقع في مثل هذا الموقف ويصاب بمثل هذا البلاء العظيم إذا اقتدى بيونس عليه السلام في يونس عليه السلام فبهداه مقتدى، وكذلك ننجي المؤمنين. أيضا من يفعل مثل يونس عندما يقع في شدة أيضا سينجو.
3: إذن هي
2: دعوة للاقتداء والتأسي. ولذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف أيضا ذكر هذا المعنى، أفضل الدعاء دعوة أخي يونس عليه السلام. فهذا طبعا من الأشياء الجميلة تستفاد وتستقى من هذا الموقف الشريف ليونس عليه السلام.
3: الذكر الذي قال ليس فيه طلب مباشر،
2: ليس فيه طلب مباشر، لكن المعنى خفي. نعم طبعا هذا أيضا نفس الدعاء ربما يحتاج إلى أيضا إلى حديث خاص.
3: شكرا لكم شيخنا الدكتور ناصر سليمان السابع على هذا العطاء، وشكرا لكم سمعنا على حسن إصغائكم لحلقة اليوم من برنامجكم من أنباء الرسل. نلتقيكم غدا بحول الله تعالى في مثل هذا الوقت. إلى ذلك الحين نستودعكم الله وفي أمان الله.
0: نمضي معا متدبرين آيات الكتاب العزيز فيما قصه عن أولئك الأخيار عليهم السلام، مسترشدين بنور معين في تربية النفوس على الهدى والتقى والعمل الصالح وبذل الخير للوطن والأمة. من أنباء الرسل، أنوار من أنباء رسل الله الكرام عليهم السلام في رحاب آيات القرآن الكريم. حوار مع الشيخ الدكتور ناصر السابعي، حاوره حمد المعولي، إخراج سيف الجرداني. من أنباء

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. ننصت خاشعين إلى تلاوة الشيخ طالب بن سعيد القنوبي.

0: بن سعيد القنوبي.
1: إذاعة القرآن الكريم، إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، بث على مدار الساعة.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، وأنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، وأنت رب السماوات والأرض ومن فيهن. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت،

0: بك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وأخرت وأسررت وأعلمت. أنت إلهي لا إله إلا أنت. اللهم اجعل بلادنا واحة أمن واطمئنان يا رحمن يا رحيم.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة للقارئ الشيخ علي عبد الله جابر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي

يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة،

رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم

واحد وليذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم.

إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولا

لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين.

يعلمون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد

نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم

تبشرون؟ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون؟

فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون.

معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون

الآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم.

إلهاً آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون سبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون.

خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين

يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها

يأتي أمر ربك. كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون.

تذكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم

يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض

مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون

الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة

يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون.

0: الأبصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعنا إلى آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة الشيخ علي عبد الله جابر.

0: محمد.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 39 من سورة الإسراء الواقعة في الصفحة 86 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الحق جل وعز: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. ووقفنا عند الجار والمجرور من الحكمة، من حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وحركت النون بالفتحة تخلصا من التقاء الساكنين، وهما النون من حرف الجر من واللام.

من كلمة الحكمة، وإذا التقى ساكنان صحيحان حرك الأول تخلصا من التقاء الساكنين، والغالب أن التحريك يكون بالكسر، وعدل هنا من التحريك بالكسر إلى التحريك بالفتح مع جوازه، بحيث تكون هناك مجانبة لتوالي كسرتين، فإن ذلك يكون ثقيلا على اللسان، ولذلك قالوا من الحكمة، ويجوز بالجر من الحكمة، إلا أن القراءة سنة متبعة. واقتصر على وجه الفتح في الضياء، وجوز الوجهين أو ذكر جواز الوجهين في كتاب الإبانة. الحكمة اسم مجرور بمن، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، والجار والمجرور من الحكمة في محل نصب حال، وصاحب الحال هو الضمير المقدر الذي وقع مفعولا به للفعل أوحى، والتقدير أوحاه من الحكمة. وعلى هذا فالجار والمجرور من الحكمة في محل نصب حال، ويكون حرف الجر من متعلقا بمحذوف واجب الحذف يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنا من الحكمة، أو التقدير كان من الحكمة، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار، ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الحال. ويجوز في حرف الجر من أن يكون متعلقا بالفعل أوحى، أوحى من الحكمة، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر من والفعل أوحى، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر من متعلق بالفعل أوحى، ومن فيما يظهر في هذا الموضع للبيان، والتقدير ذلك مما أوحاه هو من الحكمة، فهذا هو المعنى، كقول الحق جل وعز فاجتنبوا الرجس من الأوثان، والمعنى هي الأوثان، فمن في ذلك الموضع أيضا من سورة الحج للبيان. والجملة الفعلية أوحى إليك ربك من الحكمة، أو على التقدير أوحاه إليك ربك من الحكمة، جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب على المشهور، وهذا على جعل مسما موصولا. وقد تقدم أنه يجوز فيما أن تكون نكرة موصوفة، وتقدير الكلام ذلك من شيء أوحاه إليك ربك من الحكمة. وعلى هذا نقول في الإعراب ما نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل جر اسم مجرور، والجملة الواقعة بعدها تكون صفتها. فالجملة الفعلية أوحى إليك ربك من الحكمة في محل جر صفة لما على هذا الوجه الذي جعلنا فيه ما نكرة موصوفة. وتقدم أنه يجوز فيما أن تكون مصدرية وتؤول مع ما بعدها بمصدر، وتأويل الكلام على جهة التقريب للمعنى ذلك من وحي ربك إليك من الحكمة، وعلى هذا تكون ما حرفا لسما على المشهور، ونقول في الإعراب ما حرف مصدر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، والحرف المصدر أو حرف المصدر موصول حرفي، والجملة الواقعة بعد الموصول سواء كان اسما أو حرفا جملة صلة الموصول، وجملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب، وعلى هذا تكون الجملة الفعلية على هذا الوجه أوحى إليك ربك من الحكمة جملة صلة الموصول الحرفي ما لا محل لها من الإعراب. والمصدر المؤول من ما وما دخلت عليه في محل جر اسم مجرور، وتقدير الكلام ذلك من وحي ربك إليك من الحكمة. والجار والمجرور

مما أوحى إليك ربك من الحكمة في محل رفع خبر للمبتدأ وهو اسم الإشارة ذلك، وعلى هذا يكون حرف الجر من متعلقا بمحذوف واجب الحذف يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائن مما أوحى إليك أو كان مما أوحى

مواضع الخبر، ومن في هذا الموضع فيما يظهر للتبعيض، والمعنى ذلك بعض ما أوحى إليك ربك من الحكمة، أو التقدير ذلك بعض شيء أوحاه إليك ربك من الحكمة، أو التقدير ذلك بعض الذي أوحاه إليك ربك من الحكمة، أو التقدير ذلك بعض وحي ربك إليك من الحكمة، فمن في هذا الموضع للتبعيض. والجملة الاسمية ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب، ويظهر أن الاستئناف في هذا الموضع استئناف نحوي لا بياني، فلا يظهر في هذه الجملة أنها جواب عن سؤال مقدر. ولا بد لنا من وقفة في هذا الموضع عند كلمة أوحى التي تأتي على معاني متنوعة، إلا أن لها معنى في هذا الموضع لا بد من الوقوف عنده. جاء في كتاب العين يقال وحى يحيى وحيا، أي كتب يكتب كتبا، قال العجاج لقدر كان وحاه الواحي، وقال أي العجاج في سورة من ربنا موحية، فذكر وحى يحيى وحيا وهو ثلاثي، وأوحى الله إليه أي بعثه، وأوحى إليه ألهمه، وقوله عز وجل وأوحى ربك إلى النحل أي ألهمها، وأوحى لها معناه، وأوحى إليها في معنى الأمر، قال الله عز وجل بأن ربك أوحى لها أي أمرها، قال العجاج وحى لها القرار فاستقرت. والمعنى الذي بين أيدينا هو المعنى الثاني، وهو الذي يأتي معه الفعل رباعيا، وأوحى الله إليه أي بعثه، فمعنى أوحى في هذا الموضع بعثه، والمعنى ذلك مما بعثه به ربه من الحكمة أي أرسله به. وعلى هذا يكون الإيحاء هنا بمعنى البعث والإرسال، وهو معنى دقيق، ولم يصرح بأن الفعل يستعمل رباعيا في هذا الموضع، إلا أن تمثيله يدل على ذلك، فهذه المادة تأتي بمعنى الكتابة، ويكون الفعل معها ثلاثيا يقال وحى يحيى وحيا، وتأتي هذه المادة رباعية وتكون على معاني متنوعة من تلك المعاني البعث والإرسال، ومثل لها وقال وأوحى الله إليه أي بعثه. وعلى ذلك يكون الفعل عندما يكون بمعنى الإرسال والبعث رباعيا لا ثلاثيا، لأن هناك من يقول بجواز الوجهين، إلا أن عبارة الخليل تدل على أنه يستعمل في هذا الموضع رباعيا لا غير، كما هو الحال في هذه الآية التي بين أيدينا ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، فالمعنى ذلك مما بعثك به ربك من الحكمة. ونجد كلاما يتعلق بهذه الكلمة، وهي كلمة أوحى عند صاحب الجمهرة وهو ابن دريد، فقد جاء والوحي من الله عز وجل ثناؤه نبأ وإلهام، والوحي من الله عز وجل ثناؤه نبأ وإلهام، ومن الناس إشارة، قال الله جل ثناؤه وأوحى ربك إلى النحل، وقال في قصة زكريا فأوحى إليهم أن سبحوه بكرة وعشيا، ويقال وحى في الحجر إذا كتب فيه وحيا، وكذلك وحى الكتاب إذا كتبه،
قال

0: راجز العجاج، وهو بيت كالبيت الذي ذكره الخليل. قال الراجز وهو العجاج: لعمرك ما خشيت على حيي متالف بين قو والسلي، ولكني خشيت على حيي جريرة رمحه في كل حي. لعمرك ما خشيت على حيي متالف بين قو والسلي، ولكني خشيت على حيي جريرة رمحه في كل حي. والمعنى الذي ينبغي أن يؤخذ به في هذا الموضع هو المعنى الأول الذي ذكره، حيث قال: والوحي من الله عز وجل ثناؤه نبأ. فالمراد بالوحي هنا النبأ، وعلى هذا يكون المعنى: ذلك مما نبأك ربك به من الحكمة، وهو معنى قريب من معنى البعث والإرسال الذي ذكره صاحب كتاب العين، وهو المرجع في هذا الباب. وإذا ما أتينا إلى كتاب الإبانة نجد كلاما قريبا من هذا المعنى، وإن كان قد توسعا في هذه المادة أكثر مما ذكره صاحب العين وذكره صاحب الجمهرة. الوحي سمي وحيا لأن الملك يستره عن جميع الخلق، وخص به النبي المبعوث إليه، ومنه: يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ويقرأ هنا يوحى، والقراءة: يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، أي يسر بعضهم إلى بعض، فهذا أصل الحرف. والمراد بالحرف هنا مطلق المادة، فالأوائل يطلقون الحرف على الكلمة، كانت اسما أو فعلا أو حرفا. ومنه يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، أي يسر بعضهم إلى بعض، فهذا أصل الحرف. ثم يكون الوحي بمنزلة الإلهام، ومنه قوله تعالى: وأوحى ربك إلى النحل، أي ألهمها. وقد أطال النفس في معنى هذه الكلمة بما سنذكره في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير، ويعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

0: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، سنبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم للقارئ الشيخ سهل ياسين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما

من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا

منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ

كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة ربي وسلامه على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المستمع الكريم، أيتها المستمعة الكريمة، دروس وعبر من مشهد قرآني، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. قال الله تبارك وتعالى في سورة الذاريات: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون. فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيه

فيها من المؤمنين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. وقفنا أيها الأكارم عند قوله تبارك وتعالى: قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. وذكرنا تعريفا بسيطا للمجرمين، وذكرنا صفاتهم في اللقاء الماضي، فذكرنا أن من صفاتهم الاستكبار عن آيات الله تعالى وتكذيبها، ومن صفاتهم الكذب على الله بعبادة غيره والاستشفاع بما عبد. ونواصل اليوم صفات أخرى من صفات المجرمين، ومن ذلك الاستهزاء بالله ورسله. قال تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. هذا الأمر يقع فيه بعض الناس، يقعون في الإجرام لا يدري أنه مجرم، يتصف بصفات المجرمين، وإذا قيل له ماذا يعتذر يقول نفس الاعتذار، نخوض ونلعب، يعني أنا أمزح فقط، أنا ما أقصد. لا إله إلا الله، هذا أمر خطير. لاحظوا معي: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. الآن تجد البعض يستهزئ بالأحكام الشرعية الثابتة أو ببعض العبادات التي فرضها الله على عباده، تجد من يستهزئ بصلاتي كسوف الشمس وخسوف القمر، أو بصلاة الاستسقاء، أو يستهزئ بالتيمم، وذلك لأن الاستهزاء يدل على الاستخفاف، وأساس الإيمان تعظيم شعائر الله، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ولا يجتمع الاستخفاف والتعظيم بحال، وعلى هذا يكون المستهزئ بشرع الله من المجرمين، نسأل الله العافية. يعني والله شيء عجيب، كيف مسلم يستهزئ بأمور ثابتة في شرع الله عز وجل، سواء في القرآن مثل التيمم، أو مثل الأمور الثابتة في السنة مثل صلاة الخسوف أو الكسوف أو الاستسقاء، فهذه أمور عجيبة، وتجده يضحك بملء فيه، ولا يدري أنه مجرم. وفي صفاف المجرمين والله شيء مرعب، شيء مخيف لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، نسأل الله تعالى العافية. ونواصل إن شاء الله تعالى حديثنا حول الدروس والعبر في هذا المشهد القرآني في اللقاء القادم، فإلى ذلك الموعد أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

قدمنا لكم مواعظ وعبر من مشهد قرآني. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ كريم منصوري.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف

الأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق

0: كنا مع تلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ كريم منصوري.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. يتلو على مسامعكم القارئ الشيخ طلحة ملا حسين ما تيسر من كتاب الله.

0: صدق الله العظيم. تلا علينا القارئ طلحة ملا حسين مما تيسر له من آيات الله البينات.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. المجتمع في القرآن الكريم.
2: المجتمع في القرآن الكريم.
1: برنامج يهتم بالأسرة وترابط أبنائها وأثرها في المجتمع المسلم الذي يرتوي من المعين القرآني.
2: المجتمع في القرآن الكريم.
1: إعداد وتقديم الشيخ هلال بن حسن اللواتي. إخراج مريم بنت عيسى البلوشية.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال تعالى: وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. صدق الله العلي العظيم. نكمل الحديث فيما نتدبره من هذه الآيات المباركة في قصة النبي صالح عليه السلام. حقيقة مرة يذكرها القرآن الكريم وبصور مختلفة وفي قصص مختلفة، وهي أن أصحاب النفوذ لا يتحملون قيام الأنبياء لإصلاح الناس، فمن إحدى اتهاماتهم إليهم لأجل تصفيتهم وإلغاء دورهم من الإصلاح الاجتماعي هو أن هؤلاء الأنبياء يريدون السلطة والنفوذ، وهذه محاولة مهمة بالنسبة إليهم، حيث تساهم هذه التهمة إذا ما تنتشر في المجتمع في اغتيال شخصية الأنبياء عليهم السلام، إذا لم يستطيعوا أن يغتالوا شخوصهم. ولكن فكرة اغتيال أشخاصهم لا تذهب عن أذهانهم وعن خططهم، ولهذا فهم يخططون لهذا الأمر وبقوة. والملفت في الأمر أن أصحاب النفوذ هؤلاء عندما يريدون اغتيال الأنبياء وأصحاب الصلاح، فإنهم لا يريدون الإعلان عن رغبتهم ونيتهم. قال تعالى: قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. فإن الرغبة كانت اغتيال النبي صالح عليه السلام خلسة، ومن دون أن يحس بهذا الأمر أحد من المجتمع، وهذا يدل على أنهم يريدون الإقبال على أمر غير صحيح ولا صحي، فإنهم يعلمون في قرار أنفسهم أن ما يرغبونه ترفضه النفوس الصالحة وتمجه العقول السليمة، حيث أن المنطق في الحوار مع المختلف ليس بممارسة العنف والتشنج الحاد والتهم الكيدية معه، ولأن هؤلاء انغمسوا في لذاتهم فإن منطق العقل صار مفقودا لديهم، وما عادوا يسيطرون على أنفسهم، حيث أنهم فقدوا التوازن والاعتدال. ومن الطبيعي أن يقوم هؤلاء الذين يخططون لعملية اغتيال النبي صالح عليه السلام بتغطية فعلتهم، ومن هنا سوف يرتكب هؤلاء مجموعة من الرذائل التي ترفضها النفوس الأبية، فلقد خططوا على ركوب الرذيلة كالكذب وإخفاء الحقيقة والتتليس والتحريف والتزوير. وهذا الأمر بذاته يدفعنا إلى النظر بدراسة في شخصية هؤلاء الذين يريدون اغتيال الصالحين. والإنسان إذا ما كان بانيا على الكذب فهو يعني أنه على استعداد للدخول في أي رذيلة متصورة وفي أي سقطة أخلاقية، فهو لا يبالي بأي خطأ يرتكبه. فإضافة إلى ضرورة النظر في شخصية هؤلاء، فإن هناك أمرا يبين لنا مجموعة من المسائل في البين، ويوقفنا على ما يخططونه من الخطط وكيفية تغليفها بأغلفة شبه منطقية، حيث فيها المغالطات المنطقية، مما ستترك التأثير الذي يرغبه هؤلاء على البعض من أفراد المجتمع.

0: كل هذا لأجل تمرير ما يرغبونه فيه من أفعال الرذائل. إلا أن الذي يغمس نفسه في مسار جلب المصالح الشخصية وعلى حساب الآخرين فإنه يغفل عن القوانين الوجودية، وهذا أمر طبيعي، فإن هؤلاء يغفلون بأن هناك من يراقبهم ويعلم عن مكنون سرهم ويشاهد اجتماعاتهم السرية التي تعقد، ويتباحثون في طرق الخلاص من النبي صالح عليه السلام والخلاص من أهله، وهو لن يتركهم بلا أن يفضحهم. ومثل هذه التصرفات من أصحاب النفوذ مكشوفة جدا، والقرآن الكريم قد ذكرها في أكثر من مورد من حياة المجتمعات السابقة. هذا وغير العقوبة الإلهية التي تنتظرهم بعد الموت. وفي خاتمة الآية نجد أن الله تعالى يذكر أمرا مهما أيضا، وهو موضوع المكر، فإن المجتمعات البشرية قد تعرضت كثيرا للمكر الإلهي. ولكن وقبل بيان هذا المطلب من المهم أيضا أن نعرف معنى المكر. عرف الراغب الإصفهاني في مفرداته مفردة المكر كالآتي، فقال: المكر هو صرف الغير عما يقصده بحيلة. فهو إذن استعمال حيلة لأجل أن يصرف الإنسان والآخر عما يقصده ويريده ويرغبه. ثم بيّن العلامة الراغب الإصفهاني بأن المكر ينقسم إلى قسمين، وهما: القسم الأول الذي يكون ممدوحا، حيث يرغب فيه الإنسان صرف الآخر عن السلبية باستعمال الحيلة، وهذا ما نجده في كثير من أحوالنا وسلوكياتنا مع أطفالنا أيضا، فهم يرغبون في أشياء قد تضرهم، فيحتال الأب والأم عليهم بحيل لصرفهم عما هم يرغبون فيه. طبعا ولا بد وأن تكون الحيلة مشروعة ومنطقية ومتعقلة. وأما القسم الثاني فهو الذي يكون مذموما، حيث يرغب فيه الإنسان صرف الآخر عما يريده بأساليب سلبية من جهة، وبصرفه عن الخير من جهة أخرى، وذلك باستعمال الحيل والدهاء والخبث. وهذا ما نشاهده في إبليس الملعون الذي يبذل كل جهده هو وجنده وأتباعه لصرف الناس عن القيام بأمور إيجابية في حياتهم. ونجد هذا الفعل أيضا من الإنسان الحاسد الذي يبذل كل جهده لصرف الآخر الذي صار مستهدفا للحاسد عما يرغب فيه باستعمال أساليب فيها الخباثة والدهاء والمكر. فإذا عرفنا معنى المكر نرجع إلى الآية المباركة، قال تعالى: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. بمعنى أن أولئك الذين كانوا يدبرون الحيل وراء حيل لاغتيال النبي صالح عليه السلام، إما اغتيال شخصيته بنشر الإشاعات والتهم الكيدية والأكاذيب والتسقيط أمام أعين الناس وتقليل شأنه في المجتمع، وإما لاغتيال شخصه كما في الآية المتقدمة. وكان من جملة الحيل المستعملة هو الكذب والتزوير للحقائق. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحاب المنتجبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: المجتمع في القرآن الكريم.
2: إعداد وتقديم الشيخ هلال بن حسن اللواتي. إخراج مريم بنت عيسى البلوشية.

الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة ذا الجلال والإكرام، إنا نعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أنا نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها أولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم يا ذا الجلال والإكرام أفض علينا من جلال كرمك بحر الإنعام وانفح أرواحنا برحمة منك تغمرنا بها إلى يوم القيامة، وافرغ علينا صبرا عما نهيتنا عنه وصبرا لما أمرتنا به، وأطلق ألسنتنا بالشكر والثناء على من أطلق علينا يد الإحسان والنعماء. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا

0: يا أرحم الراحمين، يا ذا القوة المتين، يا رب العالمين، نسألك يا الله، نسألك أن تنشر على بلادنا وسائر بلاد المسلمين الأمن والإيمان والسلامة والإسلام والخير والإنعام، وأن تبارك في الأهل والأولاد وفي البلاد والعباد، وأن تلهمهم السداد والرشاد، وأن تصرف عنهم الشر والفساد، وأن تجنبهم دسائس من كاد، وأن تباعدهم عن الفتن والبلايا والمحن ما ظهر منها وما بطن.
1: حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نستمع الآن إلى تلاوة عطرة للقارئ أديب بن بشير بيت سويلم.

الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم

0: صدق الله العظيم. استمعنا إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم للقارئ أديب بن بشير بيت سويلم.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة الأطفال بصوت ريم بنت مازن المغيري.
2: السلام عليكم، اسمي ريم المغيري، عمري 13 سنة. أعوذ

0: العظيم.
1: صدق الله العظيم. كنتم تستمعون إلى تلاوة الأطفال بصوت ريم بنت مازن المغيري.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: ربانية.
1: إعداد وتقديم مسلم بن علي المسهلي، تنفيذ حنان بنت علي المعمرية.
2: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم وزد على عبدك رسولك محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمع الكريم، السلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته. من برنامجكم هداية ربانية في القرآن الكريم، في قوله تعالى: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. وذكرنا في اللقاء الماضي أن الشيطان يحاول بقدر ما يستطيع أن يبث الشبهات والشهوات والملهيات في قلب المسلم، لأنه إذا بث هذه الأشياء وزرعها يستطيع أن يعني يتسلط ويسيطر على القلب، وإذا سيطر الشيطان على القلب تخضع له جميع الجوارح. ولهذا قال سبحانه: استحوذ من التسلط ومن الهيمنة عليهم الشيطان. فالشيطان يعرف أن العنصر المهم في جسم الإنسان هو القلب، فإذا تملك خلاص يعني بقية الجوارح تكون خدم له في ذلك. والشيطان كما جاء في الأثر أنه يشم قلب ابن آدم فينظر إلى ماذا يميل، فيحب مثلا النساء يدخل عليه من باب النساء لين ما يجره إلى الفواحش. كذلك ينظر ويحب يعني يشوف هذا الإنسان ماذا يحب، يحب المدح والثناء يدخل عليه من باب العجب ومن باب الرياء، فيجعله يعني ما يفعل فعل إلا لأجل أنه يريد الناس يثنون عليه، وإذا ما حد أثنى عليه أوه يعصب ويزعل، هذا الناس ما يفهمون، هذا الناس ما يقدرون، هذا يا أخي أنت فعلت هذا لله ولا فعلته لأجل مدح الناس؟ إن كنت فعلته لله لا تنتظر من الناس مدحة. يعني الحين مثل بعض الناس: والله يا أخي أنا أبغى أزور فلان. ليش يا أخي؟ يا أخي فلان يعني قد زارني. يا أخي لا، أنا والله استحيت، لازم أزوره. شو يعني؟ هو الحين النية هنا ما صارت لوجه الله عز وجل، وإنما صارت كأنها مكافأة. ليش؟ لأنه زاره الآن يعني أزوره. هذا عمل غير صحيح. أنا بحضر يعني الجنازة عند بيت فلان، إذا ما حضرت يمكن يزعلون علي. إذن هو حضوره ليس لأجل وجه الله عز وجل ويرغب في الأجر والثواب، هذا ما هو صح. أنا والله بتساعد فلان أو أشفع له لأنه يعني مثلا أبوه قد شفع لنا زمان، أو هذا ما هو رد للمعروف. يا أخي أنت اصنع العمل لوجه الله عز وجل.

0: وجل، وخير الناس أنفعهم للناس. والشيطان يحاول بقدر ما يستطيع يبث سمومة، ومن هذه المداخل التي يحاول الشيطان أن يدخل بها على قلب الإنسان أن يلقي في قلبه البخل والشح، نسأل الله السلامة والعافية. فيأتي الشيطان ويخوف الإنسان من ماذا؟ من الفقر. إذا أنت أنفقت وتصدقت وعطيت، يا ويلك اسود ليلك، وبتفقر وبتكون فقير وما عاد بيكون عندك شيء وبتمص أصابعك. هذا كلام باطل. من الرزاق؟ أليس هو الله عز وجل يقول وفي السماء رزقكم وما توعدوا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعموا، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وهو سبحانه وتعالى يقول وما تنفقوا من شيء فهو يخلفه. أنت أنفق والله عز وجل يخلف عليك. أنفق يا بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلالا، أنفق أنفق عليك لا تخف. فيأتي الشيطان ويذكره زوجتك مسكينة، وزارة الداخلية تحتاج كذا وكذا وإلى آخره، وإذا تصدقت بتروح بتورط وبعدين بتحصل مشكلة، أولادك أقاربك وكذا. سبحان الله، كما قال سبحانه وتعالى الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. هو الشيطان هو الذي يعني يخوفك من يعني من الفقر، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم سبحانه وتعالى. ويقول سبحانه وتعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. إذن أنت يعني أنفق ولا تخشى من الله عز وجل فقرا، وما عليك من مداخل الشيطان. كذلك من هذه المداخل نظرها المحرمة. الشيطان يحاول يجرك إلى أن تنظر إلى ما حرم الله، والله عز وجل يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، يعني حاول الشيطان أن يجعلك تنظر إلى صورة امرأة في التلفاز أو في الهاتف أو مقطع أو مسلسل أو يعني نظرات محرمة. إذا ما الذي تستفيده أيها المستمع الكريم عندما تنظر إلى ما حرم الله؟ والمرأة المستمعة ماذا تستفيد عندما تنظر إلى الرجال بنظرة شهوة وشيء يضرها ولا ينفعها؟ هذا أمر ما يصح. كما قال سبحانه وتعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، كذلك في الآية التي بعدها قال وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. فمن المداخل التي يدخل بها الشيطان على المسلم حتى يستحوذ على قلبه هو احتقار الذنوب، وهذا من أعظم الأبواب. مهما كان فعل من الذنب العظيم فالشيطان يعني يقول له يا أخي رحمة الله واسع، أنت إيش سويت؟ أنت إيش سويت؟ يعني مثلا 3 أيام تركت الصلاة، أنت يا رحمة الله واسعة يا أخي، أنت ما سويت شيء كبير، شوف غيرك، أنت إيش سويت؟ يعني شربت خمر؟ إيش يعني أنت أخذت لك يعني رشوة أو أخذت لك ربا؟ أنت ما سويت شيء، شوف غيرك اللي سوى وسوى. يعني المعاصي والذنوب العظيمة الكبيرة الشيطان يحقرها ويجعلها صغيرة، وهذا المسكين ما يدري حتى يوم القيامة يؤتى له بكتاب ويقال له اقرأ هذا كتابك، ويرى فيه ما لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا وهي موجودة فيه، كما قال سبحانه وتعالى وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا، نسأل الله السلامة والعافية. كذلك القنوط من رحمة الله، يعني إذا الإنسان قد أذنب ويأتي يريد أن يتوب يقول للشيطان يا مجرم كم سويت وكم فسقت وكم سويت، الآن تريد أن الله يغفر لك؟ يا أخي شيخ روح روح روح دعك من هذا، نسأل الله السلامة والعافية. الله عز وجل يقول في أعظم آية تدل على عظم يعني مغفرة الله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، أسرفوا ما قال أذنبوا وإنما قال أسرفوا، يعني شيء بدون عدد، لا تقنطوا من رحمة الله. الله أكبر، إن الله يغفر الذنوب نصفها ربعها لا جميعا سبحانه وتعالى إنه هو الغفور الرحيم. كم المؤكدات في هذه الآية تدل على أن الإنسان إذا تاب إلى الله فإن الله يتوب عليه مهما كانت ذنوبه، فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له. ونحن مأمورون، نحن لنا عند الله عز وجل في كل يوم وفي كل لحظة أن نستغفر الله عز وجل، سواء من الذنوب التي علمناها أو لم نعلمها. فاحرص أيها المستمع الكريم أن تصلح قلبك وأن تلجأ إلى الله عز وجل بذكره والاستعانة من الشيطان وأعوانه، وعليك بقراءة القرآن وملازمة الاستغفار، فإنها بإذن الله تعالى تكون لك حصن حصين من تسلط الشيطان عليك. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياك من عباده الصالحين، ونعوذ بالله من الشيطان ونزغاته وأعوانه، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
1: كنتم مع هدايات ربانية، إعداد وتقديم مسلم بن علي المسهلي، تنفيذ حنان بنت علي المعمرية.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ مصطفى البنا.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: تلا على مسامعكم الشيخ مصطفى البنا من كتاب الله الكريم.
1: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقم والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا واعصمنا فيما بقى من عمرنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم كما دللتنا عليك فكن شفيعنا إليك، واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا

0: إلهنا، أتراك بعد الإيمان بك تعذبنا؟ أم بعد حبنا إياك تبعدنا؟ أم مع رجائنا لرحمتك وصفحك تحرمنا؟ إلهنا.
1: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
2: الله أكبر، الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ الدكتور عبد الله بصفر.

ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل

سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله ويأبى

خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم

أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ

0: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ الدكتور عبد الله بصفر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ بدر العلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة ربي وسلامه على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المستمع الكريم، أيتها المستمعة الكريمة، دروس وعبر من مشهد قرآني، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. قال الله تبارك وتعالى في سورة الذاريات: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون. فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. وقفنا أيها الأكارم عند قوله تبارك وتعالى: قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين، وذكرنا تعريفا بسيطا للمجرمين، وذكرنا صفاتهم في اللقاء الماضي، فذكرنا أن من صفاتهم الاستكبار عن آيات الله تعالى وتكذيبها، ومن صفاتهم الكذب على الله بعبادة غيره والاستشفاع بما عبد. ونواصل اليوم صفات أخرى من صفات المجرمين، ومن ذلك الاستهزاء بالله ورسله. قال تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله

0: آياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ لا تعتذروا، قد كفرتم بعد إيمانكم. إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. هذا الأمر يقع فيه بعض الناس، يقعون في الإجرام لا يدري أنه مجرم، يتصف بصفات المجرمين، وإذا قيل له ماذا يعتذر يقول نفس الاعتذار، نخوض ونلعب، يعني أنا أمزح فقط، أنا ما أقصد. لا إله إلا الله، هذا أمر خطير. لاحظوا معي، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. الآن تجد البعض يستهزئ بالأحكام الشرعية الثابتة أو ببعض العبادات التي فرضها الله على عباده. تجد من يستهزئ بصلاتي كسوف الشمس وخسوف القمر، أو بصلاة الاستسقاء، أو يستهزئ بالتيمم، وذلك لأن الاستهزاء يدل على الاستخفاف، وأساس الإيمان تعظيم شعائر الله. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ولا يجتمع الاستخفاف والتعظيم بحال، وعلى هذا يكون المستهزئ بشرع الله من المجرمين. نسأل الله العافية. يعني والله شيء عجيب، كيف مسلم يستهزئ بأمور ثابتة في شرع الله عز وجل، سواء في القرآن مثل التيمم، أو مثل الأمور الثابتة في السنة مثل صلاة الخسوف أو الكسوف أو الاستسقاء. فهذه أمور عجيبة، وتجده يضحك بملء فيه، ولا يدري أنه مجرم. وفي صفاف المجرمين، والله شيء مرعب، شيء مخيف لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. نسأل الله تعالى العافية. ونواصل إن شاء الله تعالى حديثنا حول الدروس والعبر في هذا المشهد القرآني في اللقاء القادم. فإلى ذلك الموعد أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمنا لكم مواعظ وعبر من مشهد قرآني، إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ علي محمد أبو شادي. أعوذ

روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بفضل ربكم ودامت متلألئة بهداه رحابكم، وحيا من يسعون عاملين متقنين في شتى الميادين، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. يجد المتأمل في تفاصيل هذا الكون الفسيح وزواياه البديعة وأرجائه المتقنة ما يتجلى من حكمة الخالق في بناء هذا الوجود بميزان دقيق وتقدير مذهل، يجد أنه تعالى جعل لكل شيء قدرا منضبطا ومواصفات محكمة تكفل ديمومة الكون وانتظامه وتحفظ نظام العيش واستقامته وتحقق توازن الحياة ونماءها إلى أن يشاء الله. ومن هذا المنطلق الإيماني يأتي أمر المواصفات والمقاييس العالمية التي خصص لها يوم للتذكير بشأنها ليتذكر كل مؤمن مدلول الميزان، الميزان الذي أرساه الخالق في الخليقة لينتظم العباد في شؤونهم كافة فيما يتصل بضبط معاملاتهم التجارية والصناعية بعدل وإنصاف وإتقان، وفيما يعزز الأمان ويصون الأنفس ويحمي الأموال ويمنع التطفيف والخلل في ميادين الأرض عمارة لهذا الكون وفق مراد بديعه تعالى. وتكمن أهمية المواصفات القياسية أو التقييس ووثائقها الفنية في كونها الأساس الذي به ضمان سلامة المنتجات والسلع وأمانها كالأغذية ووسائل النقل والأجهزة الكهربائية، لتكون مأمونة الاستخدام ولا تنطوي على مخاطر، مع تمكين استخدام أجهزة الاتصال والأنظمة المختلفة من العمل بصورة سلسة عبر المنافذ والحدود بين الدول كشبكات الاتصال والإنترنت ووصلات الكهرباء، مع تسهيل التجارة العالمية وإزالة ما يعوقها، وجود لغة معيارية مشتركة وموازين فنية جامعة وضوابط موحدة متوافق عليها تضمن النزاهة والعدالة وتوحيد الفهم وتزيل معوقات التواصل، ولها دورها المحوري في تحقيق أهداف ديمومة التنمية وصون البيئة وتقليل الانبعاثات الضارة، وتلك من الحقوق الإنسانية التي تنزل الشرع الشريف لحمايتها في رحاب مقاصده، حيث حصول الناس على حياة آمنة وتوفير المنتجات السليمة الخالية من الغش والضرر وحفظ كرامتهم وتلبية حاجاتهم بإنصاف. وديننا الحنيف داع إلى تحري الدقة وإتقان الأعمال والالتزام بما يضمن الأمن والسلامة والعدالة، فهنيئا لمن يقفون متدبرين متأملين في عظمة التنظيم الإلهي في هذا الكون، متجهين في أعمالهم ومهامهم وشؤونهم إلى العدل والإحسان والرحمة والإتقان. بالله تصدح هذه الآفاق، هو ربها الباري، هو الخلاق، الشمس تشرق في الوجود بحمده، وتلى الأصيل الحمد والإشراق، والبدر سبح سابحا بسمائه، والحوت تشهد حمده الأعماق، والنجم والروض البهيج مسبح وتزينت من حمده الأوراق، والريح تتلو حمده في جريها، والنهر سبح ماؤه الرقراق. فهيا بنا لله ربنا عاملين مخلصين على هداه، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. روائع
1: القطوف، كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

0: تلا على مسامعكم القارئ الشيخ فؤاد الخامري من كتاب الله.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا.

واجعل لنا في أنفسنا نورا وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين، واغننا من الفقر. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق،

السلام عليكم مستمعينا من إذاعة سلطنة عمان، وفيكم بنشرة الأخبار، والبداية مع أبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم القائد الأعلى يتفضل بتدشين هوية هيئة الدفاع المدني والإسعاف. تحيات جلالة السلطان المعظم إلى دولة رئيس وزراء باكستان نقلها معالي السيد وزير الخارجية خلال استقبال دولة رئيس الوزراء لمعالي في إسلام أباد. سلطنة عمان وباكستان تؤكدان على أهمية دعم الحوار واحتواء الأزمات والاحتكام إلى قواعد القانون الدولي بما يسهم في خفض التصعيد ويدعم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية على قطاع غزة. تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم القائد الأعلى حفظه الله ورعاه بتدشين هوية هيئة الدفاع المدني والإسعاف في تجسيد لما تحظى به منظومة السلامة والحماية المدنية من عناية واهتمام من لدن جلالته، وما تليه من أولوية لتعزيز دورها في خدمة المواطنين والمقيمين. وبناء على التكليف السامي، رعى حفل التدشين معالي الفريق والسلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني، رئيس مكتب القائد الأعلى، رئيس مجلس إدارة هيئة الدفاع المدني والإسعاف اليوم، بحضور عدد من أصحاب المعالي الوزراء وأصحاب السعادة الوكلاء وقادة الأجهزة العسكرية والأمنية. ويأتي تدشين الهوية ليجسد مرحلة متجددة في مسيرة الهيئة وتطوير منظومتها بما يواكب التحولات المتسارعة في هذا القطاع. استقبل دولة محمد شهباز شريف رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية بمقر رئاسة الوزراء في إسلام أباد معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ونقل معالي السيد وزير الخارجية إلى دولة رئيس الوزراء تحيات حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، وتمنيات جلالته لباكستان وشعبها الصديق مزيدا من التقدم والازدهار. من جانبه، حمل دولة رئيس الوزراء معاليه نقل تحياته الطيبة إلى جلالة السلطان وتمنياته لسلطنة عمان وشعبها مزيدا من التقدم والنماء. وخلال المقابلة، أكد دولة رئيس الوزراء ومعالي السيد وزير الخارجية على العلاقات التاريخية وعمق الروابط القائمة بين البلدين، فضلا عن أهمية الفرص الاقتصادية والاستثمارية الواعدة التي يعمل البلدان على تنميتها في سياق متانة الصلات الثقافية والتواصل الإنساني والتعاون السياسي والدبلوماسي. وعلى الصعيد السياسي، تطرقت المقابلة إلى عدد من الشؤون الإقليمية والمساعي المبذولة لاحتواء الأزمات وتداعياتها على الأمن والاستقرار في المنطقة، مع ضرورة الإبقاء على قنوات التواصل والحوار بين جميع الأطراف المعنية. وأشاد دولة رئيس الوزراء بالدور المحوري والحكيم الذي تطلع به سلطنة عمان بقيادة جلالة السلطان المعظم في سبيل تقريب وجهات النظر وتسخير الوسائل والإمكانيات المساندة للحلول السلمية. هذا ووقعت سلطنة عمان وجمهورية باكستان الإسلامية اليوم اتفاقية وأربع مذكرات تفاهم في مقر رئاسة الوزراء في إسلام أباد بحضور دولة محمد شهباز شريف رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية إلى باكستان. وقع عن الجانب العماني معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، وعن الجانب الباكستاني معالي محمد إسحاق دار نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية. وشملت الوثائق اتفاقية للإعفاء من التأشيرات على الجوازات الرسمية الدبلوماسية والخاصة والخدمة، ومذكرات تفاهم للتعاون في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات والإذاعة والتلفزيون وتبادل
تبادل الأخبار والمعلومات والتعاون بين هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية والإرشيف الوطني الباكستاني. وتمثل هذه الاتفاقية ومذكرات التفاهم خطوة عملية لتعزيز أطر التعاون المؤسسي بين البلدين وترسيخ التنسيق وتبادل الخبرات بين الجهات المعنية وتوسيع الشراكات في المجالات التي تشملها بما يخدم المصالح المشتركة ويجسد تطلعات قيادتي البلدين والشعبين الصديقين. وعقد معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية في إسلام أباد لقاء ثنائيا مع معالي محمد إسحاق دار نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية بجمهورية باكستان الإسلامية، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها معالي السيد وزير الخارجية إلى باكستان. تناول اللقاء مسار العلاقات الثنائية وبحث سبل تطوير التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والصناعة والزراعة والطاقة والنقل إلى جانب العمل والشؤون القنصلية والتعليم. وبحث الوزيران تعزيز الشراكات بين مؤسسات القطاع الخاص والاستفادة من الفرص المتاحة لإقامة مشروعات تخدم المصالح المشتركة بين البلدين الصديقين. وفي الشأن الإقليمي تبادل الوزيران وجهات النظر حول التطورات الراهنة، وأشاد معالي السيد بالجهود الباكستانية في دعم الحوار واحتواء الأزمات، فيما أشاد معالي محمد إسحاق دار بالدور العماني في تيسير التواصل وتقريب وجهات النظر في مختلف القضايا الإقليمية. وأكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق والاحتكام إلى قواعد القانون الدولي بما يسهم في خفض التصعيد ويدعم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. وعقدت في إسلام أباد أعمال الدورة الثامنة للينة الوزارية المشتركة بين سلطنة عمان وجمهورية باكستان الإسلامية التي استعرضت مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في عدد من المجالات ذات الأولوية بما يخدم المصالح المشتركة ويجسد تطلعات القيادتين والشعبين الصديقين. وتناولت أعمال اللينة سبل تنمية التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والصناعة والزراعة والقطاع المالي والطاقة والنفط والغاز واللوجستيات والموانئ والأمن الغذائي والتكنولوجيا والسياحة، إلى جانب العمل والشؤون القنصلية والأمن والدفاع وتغير المناخ والطيران المدني والتعليم والإعلام والثقافة، وبحث تعزيز الشراكات بين مؤسسات البلدين والقطاع الخاص. ترأس الجانب العماني معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومن الجانب الباكستاني معالي محمد إسحاق دار نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية. وخلال مؤتمر صحفي مشترك أكد معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية على أهمية الحوار والدبلوماسية والانخراط البناء في معالجة التحديات الإقليمية وخفض التوترات وتسوية الخلافات بما يحول دون مزيد من التصعيد. وأشاد معاليه بالدور البناء الذي تطلع به باكستان في دعم المساعي الدبلوماسية في المنطقة، مشيرا إلى أهمية هذه المساعي في بناء الثقة والدفع نحو حلول سلمية للتحديات الإقليمية. من جانبه أوضح معالي محمد إسحاق دار نائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية أن الجانبين تبادلا وجهات النظر بشأن الحرب بين الولايات المتحدة وإيران وإغلاق مضيق هرمز والتطورات في مضيق باب المندب والأوضاع في غزة، مشيرا إلى تقارب مواقف البلدين ومؤكدا أهمية تكثيف الجهود لمعالجة هذه القضايا وإعادة السلام والطمأنينة إلى المنطقة. وأكد الجانبان على أهمية مواصلة الجهود الدبلوماسية وتغليب الحوار في تسوية الخلافات وخفض التوترات بما يدعم السلام والاستقرار الإقليميين. استشهد 3 فلسطينيين بينهم امرأة وأصيب آخرون جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي شققا سكنية في قطاع غزة.
وأفادت مصادر طبية باستشهاد امرأة فلسطينية ووقوع عدة إصابات بينهم أطفال جراء استهداف طائرات الاحتلال الحربية شقة سكنية بحي الرمال غرب مدينة غزة، ما أدى لتدميرها واشتعال النار فيها. ونفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات قصف ونسف شرق مدينة غزة وشمال مخيم البريج وشرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، فيما استهدفت مسيرة إسرائيلية مخيم البريج، ما أدى لنشوب حريق دون وقوع إصابات. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن بلاده متمسكة ببقاء قوة الأمم المتحدة المؤقتة اليونيفيل في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي لقرى وبلدات جنوب لبنان. وأكد عون أن انسحاب اليونيفيل سيحدث فراغا ستكون له انعكاسات سلبية على الوضع الأمني، معربا عن أمله في الإبقاء على المهام العملياتية لليونيفيل خلال السنة المقبلة. في الأثناء قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن إسرائيل لن تنسحب من المناطق الأمنية في سوريا ولبنان. وهدد كاتس بتوسيع المنطقة الأمنية الإسرائيلية في جنوب لبنان وتحويلها إلى منطقة أمنية دائمة، إلى جانب تهجير أكثر من 2 مليون من سكان الضاحية الجنوبية لبيروت. وفي سوريا قال كاتس إن إسرائيل لن تنسحب من جبل الشيخ والمنطقة العازلة ما دامت هناك بحسب وصفه تهديدات أمنية. حذر برنامج الأغذية العالمي من أن الصراع المتصاعد في اليمن يعرقل عمليات تسليم المساعدات لنحو 800,000 شخص. وذكرت الوكالة الأممية أن تغير خطوط المواجهة وإغلاق الطرق وتفاقم انعدام الأمن تسبب في تقييد وصول المساعدات الإنسانية إلى أكثر من 600,000 شخص في تعز جنوب غربي اليمن. ووفق الأمم المتحدة أدى تصاعد التوترات بين طرفي النزاع إلى نزوح أكثر من 200,000 شخص، كما تسببت الهجمات في زيادة حالات الإصابة بالكوليرا وسوء التغذية مع تراجع القدرة على الوصول إلى مراكز علاج الإصابات والمستشفيات. تسببت هجمات روسية بعشرات الصواريخ الباليستية وأكثر من 100 طائرة مسيرة على أوكرانيا في مقتل عدة أشخاص وانقطاع الكهرباء في العاصمة كييف. واتهم الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي موسكو بعدم الاستجابة لدعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى وقف الهجمات على منشآت الطاقة، مناشدا ترامب لفرض عقوبات صارمة على روسيا ومطالبا بتزويد بلاده بمزيد من أنظمة الدفاع الجوي باتريوت. من جانبها أكدت وزارة الدفاع الروسية تنفيذ هجمات استهدفت بنية أساسية للاتصالات والطاقة في العاصمة كييف والمنطقة المحيطة بها إضافة إلى منطقة خاركيف، موضحة أن هذه المنشآت تخدم القوات المسلحة الأوكرانية. أكدت سلطنة عمان على أهمية مواصلة الاستثمار في نظم صحية قادرة على الصمود ترتكز على الرعاية الصحية الأولية والتغطية الصحية الشاملة وتضمن استمرارية الخدمات والوصول المنصف إليها، لا سيما للفئات الأكثر احتياجا والمتضررة من الأزمات. جاء ذلك في كلمة معالي الدكتور هلال بن علي السبتي وزير الصحة خلال أعمال الدورة 73 للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية للشرق المتوسط التي تستضيفها جمهورية مصر العربية بهدف تعزيز التعاون الإقليمي وتنسيق الجهود لمواجهة التحديات الصحية المشتركة وتطوير الاستراتيجيات الكفيلة بتحسين النظم الصحية إضافة إلى الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للسكان. وشاركت سلطنة عمان في أعمال اللقاء الدوري 12 لرؤساء المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك في مملكة البحرين.
واستعرض اللقاء جهود مكافحة جرائم غسل الأموال والاتجار بالبشر والأنظمة القضائية المستجدة، كما تناول مقترح استحداث جائزة مجلس التعاون للبحوث والدراسات في المجالات القضائية، إضافة إلى المجلة القضائية الخليجية الإلكترونية، بما يسهم في تبادل الخبرات والتجارب وتعزيز التعاون القضائي الخليجي. احتفلت شركة صناعة الكابلة العمانية بوضع حجر الأساس لمصنعها الثالث باستثمار يتجاوز 10 ملايين ريال عماني في مدينة الرسيل الصناعية، ويأتي ذلك ضمن برنامج استثماراتها الاستراتيجية الذي تجاوز 15 مليون ريال عماني خلال السنوات الأخيرة، بهدف تطوير الجيل المقبل من القدرات الصناعية والتصنيعية في سلطنة عمان، وتعزيز إمكانات الشركة لمواكبة الاحتياجات المتنامية لقطاعي الطاقة والبنية الأساسية في سلطنة عمان والمنطقة. ويضم المصنع أول برج لإنتاج الكابلات في سلطنة عمان، والأول من نوعه في الرسيل، بارتفاع يبلغ 42 مترا، إلى جانب قدرات للتعامل مع بكرات كابلات يتجاوز قطرها 4 أمتار، ومناولة بكرات تصل أوزانها إلى 50 طنا، بما يهيئ لمنظومة تصنيع قادرة على مواكبة المتطلبات المتزايدة في قطاعات الطاقة والبنية الأساسية. رعى الحفل معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن. بهذا نكون مستمعينا قد وصلنا لنهاية النشرة، وقبل الختام تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم القائد الأعلى يتفضل بتدشين هوية هيئة الدفاع المدني والإسعاف. تحية جلالة السلطان المعظم إلى دولة رئيس وزراء باكستان، نقلها معالي السيد وزير الخارجية خلال استقبال دولة رئيس الوزراء لمعاليه في إسلامآباد. سلطنة عمان وباكستان تؤكدان على أهمية دعم الحوار واحتواء الأزمات والاحتكام إلى قواعد القانون الدولي، بما يسهم في خفض التصعيد ويدعم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية على قطاع غزة. كان معكم في التحرير رياض بن صالح الغساني، وفي التنفيذ عبد الله بن محمد السنيدي، وهذه تحياتي خالد بن عبد العزيز العبري. دمتم بسلام وإلى اللقاء.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، يتلوها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعنا إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
3: كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور.
4: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. تستمعون الآن لآيات من الذكر الحكيم، يتلوها القارئ تركي بن عبيد المري.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الآن نصة خاشعين إلى تلاوة مباركة يتلوها على مسامعكم القارئ داود بن زهران العنبري.

الصدقات ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الشيخ عبد المتعال منصور يتلو على مسامعكم من كتاب الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض.

وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكون

آتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل.

قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته

وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفتقون

إلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت

وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر

قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك

وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول

ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له

قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم

بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات

أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم

يستهزئون. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة.

ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في

أولئك في العذاب محضرون. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. ومن آياته

أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم.

يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ضرب لكم مثلا من أنفسكم

أذقنا الناس رحمة فرحوا بها، وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر،

يريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم

ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون.

من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله

يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج

ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون فإنك لا تسمع الموت

0: ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون صدق الله العظيم.
1: كنا ننصت خاشعين إلى تلاوة الشيخ عبد المتعال منصور.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ محمد عباس.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من الطلاب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لتمسح بالحنين
3: جبيني وأنا تلزم قادرا على الحضور يسعى إليها وإلى البكور. لا تلزم العبد ولا النساء ولا المجانين ولا الأنثى ولا صبيا قبل حد الحلم ولا مريضا مبتلا بسقم. ومن يكن من هؤلاء صلى عندهم حاز بذاك فضلا.
0: تنفيذ خالد بن سيف الريامي.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: بارك الله فيكم.
1: آمين.
0: خبركم؟
1: نعم.
0: اسماءكم؟
1: أحمد بن سعيد بن خلفان العيسري،
2: معاذ بن سعيد بن حميد الضويان، يعقوب بن يوسف بن سالم الضاحي،
3: ناصر بن سعيد بن محمد الرحبي،
4: جاهد بن منصور بن محمد السيابي.
0: بارك الله فيكم.
1: أهلا
0: وسهلا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا ثواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا. يؤتى إليها من مكان شاسع لكي تصلى في مكان جامع، من فرسخين واجب إتيانها، ومن ثلاثة ليعلى شأنها، ومن يكن آواه ليل مدلهم في أهله يسعى إليها محتشم، وقيل لا يلزمه أن يسعى إن كان قد جاوز عنها جمعا، لأنها لا تلزم المسافر وإنما تلزم شخصا حاضرا، فمن أجاب من بعيد كان له أجر يرى عند الإله منزله. تلزم قادرا على الحضور يسعى إليها وإلى البكور، لا تلزم العبد ولا النساء ولا المجانين ولا الأكمل ولا الخنثاء ولا صبيا قبل حد الحلم ولا مريضا مبتلا بسخم، ومن يكون من هؤلاء يصلى عندهم حاز بذاك فضلا. يؤتى إليها من مكان شاسع لكي تصلى في مكان جامع، من فرسخين واجب إتيانها، ومن ثلاثة ليعلى شأنها، ومن يكن آواه ليل مدلهم في أهله يسعى إليها محتشم، وقيل لا يلزمه أن يسعى إن كان قد جاوز عنها جمعا، لأنها لا تلزم المسافرة وإنما تلزم شخصا حاضرا، فمن أجاب من بعيد كان له أجر يرى عند الإله منزله. تلزم قادرا على الحضور يسعى إليها وإلى البكور، لا تلزم العبد ولا النساء ولا المجانين ولا الخنثاء ولا صبيا قبل حد الحلم ولا مريبا مبتلا بسقم، ومن يكون من هؤلاء صلى عندهم حاز بذاك فضلا. نزال حديث حول صلاة الجمعة تقدم معكم منين ما جاء في فضل يوم الجمعة زين، وفي حكم صلاة الجمعة، وفي وجوب السعي إليها وعدم جواز التخلف عنها، وما ورد في ذلك من الوعيد على من تخلف عن صلاة الجمعة. وأيضا مر معكم منين فضل والثواب، فضل الثواب الجزيل والأجر العظيم من واظب عليها زين، عرفتمه؟ طيب، ذكرنا معكم يعني أن السلف الصالح رضوان الله عليهم كانوا حريصين على صلاة الجمعة، كانوا لا يتخلفون عنها. مر معكم من قول الإمام جابر بن زيد عندما كان عنده حبيب أبو الربيع، ربيع الحبيب، فقال جابر: الرواح إلى الجمعة. ماذا قال له حبيب؟ قال: خلف الحجاج. بماذا جاب جابر؟ قال: نعم، إنها صلاة جامعة وسنة متبعة. تقدم معكم الكلام أن الإمام جابر بن زيد رضي الله عنه ذهب إلى الجمعة فوجد الناس قد صلوا، فشق ذلك عليه وقال: اللهم لك علي
1: ألا أعود.
0: نعم، فعرفتم أن الإمام أبا عبيدة كان يقال إليه وأعمى، يقال إليه مسيرة كم
1: ميلين،
0: نعم 200 كم قارب كم
5: 4
0: كيلو انظروا يذهب إليها 4 كيلو ويرجع 4 كيلو نعم زيد كان ابن زيد جابر يصلي خلف زياد الجائر المضلي وهكذا خلف عبيد الله وخلف حجاج الظلوم الله كل هؤلاء عمال بني أمية أهل الضلال بين نعم صلوا خلف كل بار وفاجر عرفتم إيش قال الإمام جابر عندما قال حبيب خلف الحجة قال نعم إنها صلاة جامعة وسنة متبعة وقال عرفتم أن الإمام عزاب بن قيس رضوان الله عليه كان يصليها في عمان مطلق حيثما تدركه الجمعة سواء كان في حضر أو في سفر يصليها من منكم ذكر الأبيات؟
5: نعم شيخ
0: طبعا
5: كان الإمام المرتضى عزان عليه من إلهي الرضوان
0: نعم
5: يصلينها في عمان مطلقا في سفر وحضر تحققا ونقلوا عن عمر الثاني فتى عبد العزيز هكذا أيضا أتى
0: شكرا زين يؤتى إليها من مكان شاشة البعض لكي تصلى في مكان جامع من فرسخين واجب إتيانها ومن ثلاثة يعلى شانها وقال عرفت أن أهل العوالي كانوا هيش يذهبون ليصلوا صلاة الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة في قرى تبعد عن بعضها يبعد عن المدينة يعني فوق الفرسخين ما كذاك؟
1: بل.
0: وفي زمان المصطفى تقام في موضع وهو لها
5: إمام
0: وهم من العوالي ينتابونها وهي قرى هناك يعرفونها وبعضها وراء فرسخين تزيد
5: فوق ذاك
0: بالميلين نعم. لو كانت الجمعة مثل غيرها صلوا هناك وكفوا بخيرها من فرسخين واجب اتيانها ومن ثلاثة لعلى شانها ليس سائمكم يقول كيف يؤتى إليه من فرسخين ومن ثلاثة معنى لا تلزم المسافر معنى بعضنا وقال تلزم المسافر لكن كلامنا أن يؤتى إليه من فرسخين ومن ثلاثة إذا كانت العمارة متصلة لكن البلدة يعني عمارتها فرسخان أو أكثر من فرسخين يلزمهم أن يسعوا إليها ما كذلك؟
1: نعم.
0: بخلاف إذا كان من هذا المسافر يعني بينه وبين البلد الذي تقام فيه الجمعة فرسخان حد سفر كان مرتج من المسافر كما سيأتي الكلام على هذا والنام مبين وقيل لا يلزمه أن يسعى إن كان قد جاوز عنها جمعة يعني حد السفر خب حد السفر الحد الذي يباح فيه الجمع بين الصلاتين حد السفر وسيأتي الكلام على المسافر إن شاء الله في الأبيات الآخرة زين إذا سألكم سائل أن هذا يحمل عليه إذا كان قرية واسعة تزيد على فرسخين أو مثلا تبلغ مسافة ثلاثة فراسخ فإن الواجب عليهم هيش أن يسعوا إلى الجمعة مثل السمال وطولها يقال فرسخان ما في ذلك نعم زين ثم الناظم ذكر من تلزمه الجمعة من تلزمه الجمعة ومن لا تلزمه ممكن على القدر صلاة الجمعة تجب على كل مسلم بالغ عاقل ذكر مقيم صحيح كم؟
1: ستة
0: على كل مسلم بالغ عاقل زين ذكر مقيم صحيح في الأبيات لكن تحفظون الأبيات حتى تعرفوا من تجب على الجمعة ومن لا تجب عليه قال تلزم قادرا على الحضور قادر يسعى إليها وإلى البكور. لا تلزم العبد ولا النساء ولا المجانين ولا الخنثاء ولا صبيا قبل حد الحلم ولا مريضا مبتلا بسقم. ومن يكون من هؤلاء صلى عندهم حاز بذاك فولا. أو قال تلزم قادر على الحضور، قادر يستطيع سعيها. أما إذا كان مريض لا يستطيع الذهاب إليه فهو معذور، ما كذلك؟ طيب. إذا كان غير مستطيع فهو معذور. طيب. ثم ذكر في الأبيات كم لا تلزم العبد
5: ولا
0: النساء ولا المجانين ولا الخنثاء ولا صبيا قبل حد الحلم ولا مريضا مبتلا بسقم. هؤلاء كم؟
1: ستة.
0: قبل أن ندخل في الموضوع ممكن تأتون بحديثين يبين أن هؤلاء ليس عليهم جمعة.
5: نعم شيخ. عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعة إلا على مريض أو مسافر أو صبي أو مملوك، ومن استغنى عنها بلهو أو تجارة استغنى الله عنه، والله غني حميد.
0: والله غني حميد.
5: رواه البيهقي.
0: طيب. حديث طارق من يذبه.
2: نعم. عن طارق بن شهاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. رواه أبو داود.
0: أحسنت، شكرا، بارك الله فيك. عرفت بدليل أن هؤلاء ليس عليهم جمعة. قال لا تلزم العبد، من العبد؟ المملوك. العبد المملوك ما تلزم، لما يشغل بإيش؟ بخدمة سيده، ما فيها شيء؟
5: نعم.
0: هذا ما تلزم. زين، هل قال لأنها تلزم؟ موجود، ممكن تراجعون القول. زين، لا تلزم العبد ولا النساء. المرأة ليس عليها جمعة، لا تلزم العبد ولا النساء ولا المجانين. من
5: المجنون؟
0: رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم المجنون حتى يفيق. إن راك حال المجنون مرفوع عنه القلم، ليس عليه، ما مكلف بشيء، أليس كذلك؟ لا تلزم العبد ولا النساء ولا المجانين ولا الخنثاء. الخنثاء مرة معكم الكروه في غير مرة، من كان ذا فرج كفرج الأنثى، من كان ذا فرج كفرج الأنثى، وذاك الفتى فذاك الخنثى، من خرج البول من الثقبين كذاك أيضا معلم القبلين، هذا هو الخنثى الذي له فرج كفرج الأنثى وله ذكر. إن كان ذا فرق كفرق الأنثى وذكر الفتى، فيه فرق وفيه ذكر، فيه فرق امرأة وفيه ذكر. فإذا أول شيء يعتبر المبال، فإذا بال من الذكر يحكم له بأنه إيش؟ بأنه ذكر، وإذا بال من الفرق يحكم له بأنه إيش؟ أنثى امرأة، أليس كذلك؟ لكن إذا أشكل الأمر ولم تأتي علامة تبين على أنه ذكر أو أنثى، مثقل مشكل، أنثى مشكل. وعرفت مني المسائل التي تختص بالأنثى من ناحية الميراث ومن ناحية الدية، ذكرنا لكم بهذا في صلاة الجامعة، أليس كذلك؟
5: نعم.
0: هذا هو الأنثى. أيضا لا تلزم صلاة الجامعة، لا تلزم العبد ولا النساء ولا المجانين ولا الخنثاء ولا صبيا قبل حد الحلم ولا مريضا مبتلا بسقم. لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ما جعل عليكم في دين من حرج. وتهنا انتبهوا، قال النظم ايش؟ ولا صبيا قبل حد الحلم، بل في بيان من هو الصبي الذي لا تجب عليه الجمعه. هو الذي لم يجد علامه من علامات البلوغ، والذي لم يجد علامة من علامات البلوغ. فإذا وجد علامة على البلوغ يقال له صبي، قال مبالغ مكلف، فإذا وجد الصبي إحدى هذه العلامات حكم له عليه بأحكام البالغ وتوجه إليه التكليف بالعبادات والخطاب بذلك المحجورات. رز النوم قال ولا صبيا قبل حد الحلم، فإذا وجد علامة من علامة البلوغ فليس بالصبي وبالغ مكلف، أليس كذلك؟ من منكم ذكر أبيات تبين فيها بيان يعني علامة البلوغ؟
5: نعم شيخ.
0: تفضل.
5: ويعرف البلوغ في الصبي إذا انتهى بسنه البهي 15 من سنين،
0: 15
5: من سنين ذكر، وبعضهم يقول 17،
0: 15 من سنين ذكر، نعم
5: 15 من سنين، من سنين ذكر 15 من سنين ذكر،
0: 15 من سنين ذكر، نعم
5: 15 من سنين ذكر، وبعضهم يقول 17، وبنبات الشعر
0: المعتاد،
5: وبنبات الشعر المعتاد، والحلم، والحلم، والحلم المعروف في الأولاد،
0: والحلم،
5: والحلم المعروف في الأولاد
0: في نومه يرى الجماع والأثر
5: في يومه
0: بعد النوم في فيما قد نظر،
5: والحيض في الفتاة والحمل مع تكعب الثديين منها فاسمعا، فهذه الدلائل المعتبرة،
0: فهذه دلائل المعتبرة،
5: فهذه دلائل المعتبرة، بها يعلق الخطاب أثره.
0: سيقال غيرك زين حسن، شكرا. من يأتي بها؟
2: نعم شيخ.
0: هذا
2: ويعرف البلوغ في الصبي إذا انتهى لسنه البهي 15 من سنين ذكر، وبعضهم يقول 17، وبنبات الشعر المعتاد، والحلم المعروف في الأولاد، في نومه يرى الجماع والأثر، يراه بعد النوم فيما قد نظر، والحيض في الفتاة والحمل معا، تكعب الثديين منها فاسمعا، فهذه دلائل معتبرة، بها يعلق الخطاب أثره.
0: أحسنت. ما الخلاصة؟ الخلاصة أن هؤلاء ليس عليه جمعة، ما كذلك؟ وعرفتم الدليل، المريض الذي لا يستطيع الذهاب إلى الجمعة، زين، الصبي، المرأة، زين، الخنثى، العبد المملوك، المجنون، هؤلاء لا تلزموا، لا تلزموا العبد ولا النساء ولا المجانين ولا الخنثى ولا صبيا قبل حد الحلم ولا مريضا مبتلا بسخر. طيب لو صلى هؤلاء تسقط عنهم فريضة الظهر؟ الجواب نعم. ومن يكون من هؤلاء المذكورين المسافر وصلى الجمعة لا بأس، حاز الأجر أيضا. المرأة كذلك أيضا تحضر الجمعة، ما كذلك؟ الخنثى يحضر الجمعة، لكن كما عرفتم ما يكون في صفوف الرجال ولا يكون في صفوف النساء، أفلاك يقف الخنثى صفا متحد بين الرجال والنساء منفرد، لأنه ليس من النساء ولا من الرجال، لأنه ليس من الرجال ولا من النساء للإشكال. أفلاك فمن يكون من هؤلاء صلى عندهم حاز بذاك فضل مجور إنال الأجر والثواب، وتسقط عنه فريضة الظهر، ولما تسقط عنه فريضة الظهر نعم تسقط عنه فريضة الظهر. وكذلك طيب منكم واحد منكم يذكر الأبيات أولا اللي ذكرناها سابقا؟
5: نعم شيخ.
2: نعم.
0: تلزم قادرا على الحضور مهنة؟
1: نعم
4: شيخ.
0: نعم. تفضل.
6: تلزم قادرا على الحضور يسعى إليها وإلى البكور، لا تلزم العبد ولا النساء ولا المجال.

0: أحسن، شكرا. بقي معنا صفة صلاة الجمعة. كيف صفة صلاة الجمعة؟ هاي شيء مشاهد معكم، ما يحتاج إلى يعني وقت طويل معكم كذا. وبقي معنا إيش؟ آداب الجمعة. آداب الجمعة: لها البكور والسواك يندب، تنظف تغسل تطيب، تجمل بأحسن اللباس وكلها اقتحام رؤوس الناس. زين، إن شاء الله يتم بذلك البقية في الحلقة الآتية. هل أنتم على استعداد؟
1: إن شاء الله.
0: هكذا لبدتكم مناقشة في الماضي. زين،
1: إن شاء الله.
0: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتك، واجعل الوارث منا، واجعل ثوابنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.

0: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه

ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير.

أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلاله

بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم

وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصباً

السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله

سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته على

ولتسألن عما كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم

استمعنا في الدقائق الماضية لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف المبصرون بقلوبهم. الله.

0: بحمد الله الذي يدبر الأمر وبيده الخير يفتح الأبواب ويهيئ الأسباب. ما أروع أصحاب العصا البيضاء، هؤلاء الذين أشرق في قلوبهم نور البصيرة إن فقدوا نور البصر، فنور الحياة لا ينطفئ بغياب نعمة النظر. هكذا هم في نظرتهم الإيمانية يرون في يومياتهم، يتمتعون بمعنويات عالية تتفتح في حياتهم أبواب من الصبر والعزيمة والإصرار والإبداع. ومما حبى الله به كثيرا من المكفوفين امتلاكهم ذاكرة قوية، وذلك الحس المرهف بالأصوات، وما وهبوا من قدرة عالية على التركيز والإنصات مع مهارتهم في اللمس والإدراك، فضلا عن ملازمتهم الصبر الجميل وتلك المثابرة التي تثير الإعجاب. قدرات ووسائل تكيفوا بها مع الحياة وغدت منطلقا لتعلمهم وإبداعهم وأعمالهم وخدماتهم للآخرين. ونحن في هذه المراشد الإيمانية نتعلم ألا نقيس الناس بما فقدوه من نعم، وإنما بما وهبهم الله من الطاقة والموهبة وحسن العمل. فهؤلاء الذين يراهم الناس فاقدين لنور عيونهم قد يبهرون بامتلاك نور في قلوبهم وقوة في إرادتهم وصدق في عزائمهم، وبما تصبح به آثارهم في هذه الحياة أعظم من آثار كثير ممن أبصرت عيونهم ولم تبصر قلوبهم. وكم برز في بلادنا وحضارتنا من المكفوفين من العلماء والقراء والأدباء والمفكرين والمبدعين، يشهد لهم ما تركوه من آثار مضيئة في العالم. فما أجمل هذا المجتمع الطيب حين يرى أهله المكفوف بعين تقديره لا بعين شفقته، لاكتشاف مواهبه واغتنام قدراته وتيسير سبل العلم والعمل في حياته. فالحواس لا تحد العطاء، والعاهات لا تحجب الطموحات، وكل ميسر بعون الله ليصنع المرء من تحدياته فرصا للنجاح، ومن صعوباته سلما للفلاح، ومن عثراته أبواب أجر وإنجاز. بصير وبالقلب قد أبصر، يعيش رضيا بما قد جرى، ينافس في الخير في همة، غدا في الدجى بدره النيرا، يجدد لله شكرا له وحق لذي اللطف أن يشكرا، له جل في منعه منحة وفي أخذه هبة قد ترى. فهيا بنا لله ربنا مبتغين إلى فضله خير الأسباب، والله يرزق من يشاء بغير حساب. روائع
1: القطوف. كنتم مع روائع القطوف، مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني. روضات

0: نبقى الآن وإياكم مع آيات من ذكر الله الحكيم يتلوها القارئ إلياس بن حمد النعماني.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم

فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا

به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره

وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا

لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون ولقد

أهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه

فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاء

وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس

واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. بسم الله الرحمن

إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم

0: صدق الله العظيم.
1: كنتم مع آيات من كتاب الله تلاها القارئ إلياس بن حمد النعماني.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 39 من سورة الإسراء الواقعة في الصفحة 86 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الحق عز وجل: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. ووقفنا عند كلمة أوحى، وذكرنا فيها كلام صاحب العين وكلام صاحب الجمهرة. وكلام صاحب العين أن الوحي في هذا الموضع بمعنى البعث، أوحى إليه بكذا أي بعثه بذلك الشيء، وهو معنى من الدقة بمكان. ونجد أن صاحب الجمهرة يفسر الوحي في مثل هذا الموضع بالنبأ أو بالنبأ العظيم، وكلامه قريب من كلام صاحب العين. وهذا الفعل وهو فعل الوحي يكون رباعي.

0: حيا إذا ما أريد به هذا المعنى على ما يدل عليه تمثيل الخليل بن أحمد الفراهيدي، حيث إنه ذكر هذا الفعل في هذا الموضع رباعيا. وبدأنا بذكر صاحب كلام الإبانة، أو بدأنا بذكر كلام صاحب الإبانة، فقد جاء في كتاب الإبانة عند ذكر هذه الكلمة: الوحي سمي وحيا لأن الملك يستره عن جميع الخلق، وخص به النبي المبعوث إليه، ومنه يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، أي يسر بعضهم إلى بعض، فهذا أصل الحرف أي أصل هذه المادة. ثم يكون الوحي بمنزلة الإلهام، ومنه قوله تعالى: وأوحى ربك إلى النحل، أي ألهمها، كقول علقمة بن عبدة الفحل يصف الظليم وأنثاه، ومن المعلوم أن الظليم ذكر النعام، يوحي إليها بإنقاض ونقنقة كما تراطن في حافاته الروم. الإنقاض والنقنقة من أصوات النعام. والوحي بمنزلة الأمر، كقوله تعالى: وإذ أوحيت إلى الحواريين، أي أمرتهم. ويكون بمنزلة الإشارة، كقوله تعالى: فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا، أي أشار إليهم. ويكون بمعنى الكتابة، قال الشاعر: كأن أخ اليهود يخط وحيا بكاف في منازلها ولامي، أراد يخط كتابا. ويقال أوحى إيحاء، ووحى يحي وحيا، بمعنى قال الراجز: الحمد لله الذي استقلت بأمره السماء واطمأنت، وحى لها القرار فاستقرت. ويقال وحى يحي وحيا، كتب يكتب كتابا وأنا أحي، قال: من رسم آثار كوحي الواحي، أي ككتاب الكاتب. والذي يستفاد أيضا من كلام صاحب كتاب الجمهرة أن وحى وأوحى بمعنى، أو نقل رأيا بأن وحى وأوحى بمعنى، وذكر كلاما عن الأصمعي أنه لم يفسر جريا على عادته في عدم الكلام في القرآن وفي ألفاظ القرآن، وذلك من تحرزه وتأدبه في هذا الباب. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. وكلمة الحكمة أيضا لا بد من الوقوف عندها، والقرآن يفسر باللغة أو بلغة العصر التي تنزل فيها القرآن، وأقرب الكتب كتاب العين، ثم تأتي الكتب من بعده، وهي الكتب التي نقل أصحابها من العين، كما يؤخذ ذلك أيضا من كتاب مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثنى. فعن هذين العالمين الكبيرين أخذ معظم اللغة والتفسير. جاء في كتاب العين حول هذه الكلمة: الحكمة مرجعها إلى العدل والعلم والحلم، ويقال أحكمته التجارب إذا كان حكيما، وأحكم فلان عني كذا، أي منعه، قال: ألما يحكم الشعراء عني، أو ألما يحكم الشعراء عني، والظاهر أنه يقرأ بالوجهين. واستحكم الأمر وثقا، واحتكم في ماله إذا جاز في حكمه، والاسم الأحكومة والحكومة، قال الأعشى: ولمثل الذي جمعت لريب الدهر يأبى حكومة المقتال، أي لا تنفذ حكومة من يحتكم عليك من الأعداء. والمقتال المفتعل من القول، حاجة منه إلى القافية. فيؤخذ من هذا أن الحكمة التي يكون مرجعها إلى ثلاث من الخصال أو ثلاث من الخلال، وهي العدل والعلم والحلم. فكل شيء فيه عدل وفيه علم وفيه حلم كان معدودا من الحكمة. ولا شك أن الذي ذكره الحق تبارك وتعالى في هذا الموضع يدخل في هذا الباب، وهو باب العدل، أو مرجعه إلى تلك الأمور أو إلى تلك الخلال، وهي العدل والعلم والحلم. ونجد أيضا كلاما في هذه الكلمة عند ابن دريد، فقد جاء في مادة حكم: الحكيم معروف، حكم يحكم حكما، والله عز وجل الحاكم العدل والحكم العدل في حكمه. قال الشاعر: أفادت بنو مروان قيسا دماءنا، وفي الله إن لم يعدلوا حكم عدل، وفي الله إن لم يعدلوا حكم عدل. وأحكمت الرجل عن كذا وكذا وحكمته إذا منعته منه. قال أبو حاتم: قال الأصمعي: قرأت في بعض الكتب للخلفاء الأول: فاحكم بني فلان عن كذا وكذا بالثلاثي، أي امنعهم. ومن هذا اشتقاق حكمة الدابة. وأجاز أبو زيد في المنع حكم وأحكم، وأبى الأصمعي إلا أحكم، وذكر أنه لا يجوز غيره. فأما بيت حسان: فنحكم بالقوافي منهجانا، ونضرب حين تختلط الدماء، فنحكم بالقوافي منهجانا، ونضرب حين تختلط الدماء، فقد يروى فنحكم، أي رباعيا من أحكم. وقد سمت العرب حكما وحكيما وحكاما وحكمانا وحكيما، ويقال: حكمت فلانا في كذا وكذا تحكيما إذا جعلت أمره إليه. والكلمة من الحكمة التي جاءت في الخبر: الحكمة ضالة المؤمن. فكل كلمة وعظتك أو زجرتك أو دعتك إلى مكرمة أو نهتك عن قبيح فهي حكمة. فهذا هو تعريف الحكمة عنده، وليس مقصورا على شيء معين، بل يدخل في الحكمة كل ذلك. والكلمة من الحكمة التي جاءت في الخبر: الحكمة ضالة المؤمن. فكل كلمة وعظتك أو زجرتك أو دعتك إلى مكرمة أو نهتك عن قبيح فهي حكمة. وحكم، وهو تأويل قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: إن من الشعر لحكما وإن من البيان لسحرا، أي يقال حكمة ويقال حكم، وهما بمعنى. وساق الرواية على هذه الصفة: إن من الشعر لحكما، أي حكمة، وإن من البيان لسحرا. ومن المعلوم أن الشعر كلام، وهذا الضابط من الأهمية بمكان، ولذلك نعيد ذكره، فقد جاء في الجمهرة: والكلمة من الحكمة التي جاءت في الخبر: الحكمة ضالة المؤمن. فكل كلمة وعظتك أو زجرتك أو دعتك إلى مكرمة أو نهتك عن قبيح فهي حكمة وحكم، وهو تأويل قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: إن من الشعر لحكمة وإن من البيان لسحرا. والمشهور في الرواية والمتداول والمشهور على ألسنة الناس: إن من الشعر لحكمة وإن من البيان لسحرا. وبذلك يكون ضبط هذه الكلمة، وهي كلمة الحكمة، على هذه الصفة. ففي كتاب العين: الحكمة مرجعها إلى العدل والعلم والحلم. وفي كتاب الجمهرة الحكمة كلمة، إلا أنه ليست كل كلمة حكمة، بل إن الحكمة على ما جاء في الجمهرة كل كلمة وعظتك أو زجرتك أو دعتك إلى مكرمة أو نهتك عن قبيح فهي حكمة وحكم، وهو تأويل قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: إن من الشعر لحكمة وإن من البيان لسحرا. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. ولا تجعل مع الله إلها آخر جملة يجوز أن تكون استئنافية، وعلى القاعدة التي ذكرها صاحب الإبانة من أن الواوات في القرآن الكريم للعطف إلا في موضعين، وهما في سورة البقرة، تكون هذه الواو عاطفة ويجوز أن تكون معطوفة على الجملة التي قبلها وإن كانت خبرية، وهذا هو لازم تلك القاعدة، فإنه يجوز أن يعطف الخبر على الإنشاء ويجوز أن يعطف الإنشاء على الخبر. والواو على الوجهين حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. والجملة لا تجعل مع الله إلها آخر جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. لا حرف جزم ونهي مبني على السكون لا محل له من الإعراب. تجعل فعل مضارع مجزوم بلا وعلامة جزمه السكون، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. والفعل تجعل هنا بمعنى تصير، والمعنى على جهة التقريب ولا تصير مع الله إلها آخر، وعلى هذا يكون هذا الفعل متعديا إلى مفعولين الثاني منهما خبر أو أصلهما المبتدأ والخبر، على ما سنبينه في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه. ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير، ويعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. تستمعون الآن إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، يتلوها الشيخ خالد العيناتي.

0: استمعتم قبل قليل إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم تلاها على مسامعكم الشيخ خالد العيناتي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم.

0: إعداد وتقديم علي بن سليمان الجهضمي. سكن الروح.
1: أسعى إلى حفظ الوصال معا.
0: تنفيذ مالك بن زاهر الحسني.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي نور بصائر العارفين وطهر سرائر المخلصين وأقام الحق على أيدي عباده المؤمنين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامج سكن الروح. نسأل الله تعالى أن يمن علينا بسكن الروح وأن يجعل بيننا المودة والرحمة والألفة. سكن الروح. في هذا اللقاء بإذن الله تعالى سوف نتحدث عن أمر مهم، عن أمر يؤثر بصورة مباشرة على حياتنا اليومية ويؤثر في صياغة فكر كثير من الناس. الموضوع هو وسائل التواصل الاجتماعي. قبل أن نتحدث عن وسائل التواصل الاجتماعي وأثرها في العلاقة بين الزوجين، نطرح بعض الأسئلة التي توضح أو يمكن أن تكون نقاط مهمة نتساءل عنها ونطرح الحلول حولها. أولا، هل أثرت وسائل التواصل الاجتماعي على العلاقات الزوجية؟ ثانيا، هل الغالب في التأثير على العلاقات الزوجية الجانب البناء أو الجانب الهدام؟ إذا كان هنالك أثر، فهل الغالب في العلاقات الزوجية أو في التأثير على العلاقات الزوجية الجانب البناء الإيجابي أو الجانب الهدام؟ هل عالم أو لنقل عوالم وسائل التواصل الاجتماعي تمثل الواقع؟ بمعنى، هل تصور الواقع كما هو عليه وتعكس حقيقة الحياة اليومية التي يحياها المجتمع، أو أن هناك فجوة، أو أن هناك عالما من المثاليات والاسترسال في حياة الوهم الذي يحياه صاحب الحساب؟ هل هناك انتقاء سليم للمواد المعروضة على الملأ من صور وفيديوهات ومقاطع صوتية وغير ذلك؟ هل هنالك انتقاء واختيار صحيح؟ من يتلقى هذا المحتوى؟ إذا جئنا إلى المتلقي، هل لديه القدرة لتنقيح ما يسمع ويرى؟ هل لديه الأدوات؟ هل لديه المنقيات أو المصفيات التي تميز الغث من السمين، تميز بين السم والدسم، تميز بين الحسن والسيء والطيب والخبيث؟ هنا سؤال مطروح. هل الوقت المبذول في تصفح وسائل التواصل الاجتماعي يعادل قيمة المحتوى علميا؟ وهل يستحق أن ينفق الإنسان عمره فيه؟ هل يستحق هذا المنشور أن يبذل الإنسان فيه في سماع مقطع صوتي أو متابعة فيديو أو قراءة منشور معين يستهلك دقائق من عمره الذي هو أثمن ما يملك الإنسان؟ العمر هو أثمن ما يملك الإنسان، بل هو وعاء النعم جميعا. لو قلنا للإنسان بأنك لديك نصف ساعة فقط ونعطيك من الخيرات ومن المال ما تشاء، أو نعطيك نصف هذه الخيرات وهذه الثروات ونعطيك ساعة، أيهما يفضل؟ العمر هو وعاء النعم، لا تتصور لذة في العمر ولا استمتاع بنعم الله تعالى إلا بوجود العمر. إذن كما يقال، إن الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما. وهل الإنسان إلا لحظات ودقائق يعيشها ثم بعد ذلك يفنى؟ هل هذه المواد التي ينفق الكثير من الناس أوقاتهم التي هي أعز وأغلى ما يملكون في هذه، في متابعة هذه المواد المنشورة، هل تستحق فعلا أن ينفق فيها هذا الوقت؟ ثم هل هناك مأمن من أن يعيش الإنسان في العالم الافتراضي متوهما السعادة والإنجاز، بينما هو في الحقيقة يقبع في عالم حقيقي متخلف؟ هل هنالك مأمن من أن يكون هنالك مثالية يحياها الإنسان في الوهم وواقعه متخلف، يظن أنه قد بلغ ما بلغ من التطور ومن السعادة، وفي واقعه يرزح تحت كثير من الأمور السلبية في حياته الحقيقية؟ هل هناك مأمن لأصحاب الحسابات أو لمدمني وسائل التواصل الاجتماعي من العيش في عالم الوهم وهم في الواقع متخلفون في العالم الحقيقي؟ ثم نأتي لسؤال أخير. مثلا، هل المشاهير الذين يتابعهم الكثيرون، هل هم فعلا قدوات
ورموز للنجاح، هل هم أمثلة يحتذى بها، أو أن كثرة المتابعين أو الظهور المتتابع المستشري في وسائل التواصل الاجتماعي ليس بالضرورة يدل على نجاح أولئك الذين يسمون بالمشاهير؟ إذا تأملنا يا إخوان موضوع وسائل التواصل الاجتماعي وأثر هذه الوسائل في العلاقة الزوجية، نجد أن هذه الوسائل بطبيعة الحال هي سلاح ذو حدين، ولكن مع الأسف الشديد صار في الغالب معول هدم لكثير من الأسر، وأصبح يرسل رسائل مسمومة تقلب الموازين، تقلب المعايير، وتزين الباطل وتشوه الحق. حتى وصلت بعض الإحصائيات تذكر أن إحدى الدول الخليجية وصلت حالات الطلاق، نحن نتحدث عن طلاق، نتحدث عن هدم أسرة، نتحدث عن قطع علاقات جعلها الله تعالى مقدسة وصانها وحفظها بكثير من الأمور التي تحفظ كيان الأسرة. وصلت حالات الطلاق في بعض الدول الخليجية بسبب وسائل التواصل الاجتماعي تحديدا إلى أكثر من النصف، تقدر من 50 إلى 60%. هذا رقم مخيف، يجعل الإنسان عندما تأتيك مشكلة وفيها أسباب ننظر إلى السبب الأكبر. الآن السبب أكثر من النصف في حالات الطلاق في هذه الدولة بسبب وسائل التواصل الاجتماعي. سكن الروح. أيها الإخوة، في هذا اللقاء وفي اللقاء القادم نتحدث بشيء من الاختصار عن هذه الوسائل، وكيف يمكن أن يحذر الإنسان من أن يفسد علاقته الزوجية بسبب هذه الوسائل. نتحدث هنا بنقاط مختصرة مركزة. نستحضر عند حديثنا عن وسائل التواصل الاجتماعي عدة أمور. أولا، هذه الوسائل، وسائل التواصل الاجتماعي، في الواقع أصبحت منبرا لكل أحد، أصبحت متاحة لكل من أراد عرض بضاعته، حسنة كانت أم سيئة، طيبة كانت أم خبيثة. وهذا واقع، كل صاحب مبدأ وكل صاحب هوى، كل صالح وكل طالح يجد منبرا مفتوحا يعرض فيه بضاعته. إذن ينبغي أن نستحضر مع هذا الانفتاح، مع هذه القنوات المفتوحة، أن مصدر المادة مفتوح على كل الاحتمالات. ينبغي الحذر في التعامل معها وتصحيح مفهوم الحرية التي هي موجودة الآن في الواقع، حرية غير منضبطة في بث هذه المواد في وسائل التواصل الاجتماعي. فحرية البعض، بعض الناس يرى أو تعني الحرية في مفهومه وفي عقليته تعني الحرية في الوصول إلى عقلك وفكرك ودينك لكي يسيطر عليك. وكما قال الله تعالى: إن سعيكم لشتى. الناس قد اتخذوا من وسائل التطور الحديثة طرائق قددا، منهم من جعلها للمصلحة ومنهم من استغلها للفساد. كما أن الشهرة يا إخوان لا تعني الصلاح والنجاح بأي حال من الأحوال. المشهور في وسائل التواصل الاجتماعي بكثرة المتابعين أو كثرة من يضعون الإعجابات ليس بالضرورة أن يكون قدوة حسنة، بل قد يكون مثالا للحذر وداعيا للتحذير منه. فليست كثرة المتابعين معيارا عند العقلاء. الله تعالى يقول: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، ويقول: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. إذن العاقل هو الذي يعي قول الله تعالى: ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ويحرص الإنسان على أن يستقي مبدأه وفكره وطريقة تفكيره من المورد العذب، من المورد الصافي، من المكان الصحيح. فليس كل من كتب فكرة أو دعا إلى مبدأ أو أنتج مقطع فيديو مثلا أو برنامجا معينا يبثه في وسائل التواصل الاجتماعي، لا يمكن أن يتخذ كل من كتب وكل من اشتهر يتخذ نموذجا يحتذى. فالعاقل من ينظر ويستبصر بموطئ قدميه كي لا تزل قدمه. سكن الروح. في هذا اللقاء نقتصر على
النقطة الأولى، وفي اللقاء القادم بإذن الله تعالى سوف نواصل حديثنا عن بعض الملاحظات أو بعض النقاط التي تخص وسائل التواصل الاجتماعي. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ ياسر سلامة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.